0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يُحْيِيهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الكرام. بسم الله توكلنا على الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن معاكم في بداية جديدة وصباح يجمعنا معاكم على الود والمحبة من صباحات صباحكم عماني وفي مشوار اليوم الأربعاء 29 من يوليو، يعني على نهاية أسبوع قربنا، وفي نفس الوقت مع وداعية يوليو الله يكتب لنا الخير فيما بقى إن شاء الله من يوليو، وعسى اللي راح كان أيضا خير، فننسى اللي راح وما نفكر باللي راح، نركز على الجاي ونشتغل على نفسنا ونحاول نكون دائما أفضل نسخة من نفسنا بالصبر، يعني بالمواصلة، بالإيمان بنفسنا وقدراتنا بإذن الله تعالى، تحملنا على كل التحديات والظروف والمواقف اللي ممكن نمر فيها. ودائما نبدأ صباحاتنا بذكر الله وبداية يوم يا رب يكون سعيد، رب يجعلنا وإياكم وأحبابكم وأهلكم وذرياتكم في حرزة وأمانة وجوار، ويكفينا شر الحاسدين والظالمين، ويحفظنا بحفظ الذي لا يرام، يلبسنا وياكم ثوب العافية والطمأنينة يا رب دائما وأبدا، رب يجبر بخواطركم ويسر أموركم، يغفر ذنوبكم ويحفظكم وعائلاتكم وأحبتكم كل الناس اللي تريد لكم الخير برعايته وعفوه يا رب يا رحيم. إذن مشوار جديد بإذن الله تعالى، في الكثير من التفاصيل، في الكثير من المعلومات والأخبار والسوالف وأيضا المواضيع والضيوف بإذن الله تعالى في ساعتنا الأخيرة من مشوار صباحكم عماني اليوم الأربعاء. نتمنى لكم دروب السلامة، وإن شاء الله يا ربي كذا مزاجكم يكون رايق، جوكم يكون لطيف، ويلا نبدأ معاكم مشوار اليوم.

يا صباحات الخير مستمعينا، عليكم جميعا وتحية لكل الأحبة. نقول في مشوار اليوم من صباحكم عماني، يا مرحبا وسهلا. خلوني هالمرة أقول لكم وأذكركم، إذا أنتوا كنتوا جاهزين لأقوى عرض مسرحي موسيقي راح يكون على مسرح مدينة العرفان بتاريخ 8 أغسطس. المسرحية الموسيقية منتزه الخيران مستمعينا بالتعاون مع المها للإنتاج الفني، نهديكم فرصة لحضور العرض المسرحي مسرحية منتزه الخيران مثل ما قلت على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. راح يكون العرض إن شاء الله يوم 8 أغسطس. كل اللي عليك تسوي إذا حاب أنك أنت تكون فايز معانا أنك تدخل على حساب هلا أف أم على إنستغرام، وراح تحصل البوست الخاص في المسابقة على حساب هلا أف أم، وتتابع الحسابات اللي موجودة، حساب المها للإنتاج الفني وحساب إيفنت عمان وحساب هلا أف أم راديو. تتابع هذه الحسابات الثلاثة وسوي منشن للشخص اللي ودك يروح معاك العرض المسرحي، يعني من اللي حاب انه يحضر معاك المسرحية. ان شاء الله راح نختار 2 من مستمعينا عبر هلا اف ام، وتحديدا المستمعين ان شاء الله الفايز يكون من مستمعين صباحكم عماني. فايزين 2 راح يحضروا معنا او يفوزوا معنا بتذكرتين لحضور المسرحية، والاعلان ان شاء الله عن الاسماء، اسماء الفائزين معنا راح يكون في صباحكم عماني الخميس. فالي محبين العروض المسرحية وخاصة يعني مسرحية منتزه الخيران ترند صايرة، هذه المسرحية اللي ودكم إذا كنتم من محبين المسرحيات إنكم تحضروها، فكل اللي عليك تمنشن الشخص اللي ودك يحضر معاك المسرحية وتتابع الحسابات اللي موجودة عبر صفحتها لأف أم على إنستغرام، وإن شاء الله رح يكون الفايز معنا بكرة. 2 منكم رح يفوزوا معنا، وكل واحد بتذكرتين لحضور عرض مسرحية منتزه الخيران.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي، قلت له ليش ما حد يجي معك؟ قال ما حد جاي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم مخليه انه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي ما قالش 38. قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعرفكم 8 أو 9 وانا اضحك يعني ما حد جاي. قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك هل ما يعتبروا اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى لوهي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

مستمعينا اللي حابين ان صيفهم يكون اكثر متعة، هذا الشيء راح يكون مع منتجعات هيلتون مسقط بر الجصة. من 29 إلى 31 يوليو يعود فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط بعرضهم السريع لمدة 72 ساعة. طبعا كل شهر يصبح العرض مغري أكثر فأكثر، 3 أيام من العروض الحصرية على الإقامات، تناول الطعام، تذاكر الدخول اليومية، تجارب سبا واشتراكات عضوية ورصيد المنتجع، وأكيد في أكثر وأكثر، سواء يعني كنتم مع عائلات ولا كنتوا أزواج أو أصدقاء، هذا يناسب الكل. أسعار وعروض صراحة ما تتفوت، احجزوا بين 29 و 31 يوليو واستمتعوا بهذه المكافآت لغاية سبتمبر 30، لغاية 30 سبتمبر 2026. يعني تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتقدروا أنكم تستمتعوا بهذه المكافآت لغاية 30 سبتمبر 2026. فاللي عليكم تسووا أنكم تزوروا الموقع اللي هو hiltonmasqat.tickets.w2.com ولا تتابعوا الصفحات على الانستغرام @hiltonmasqatalbender أو @الحصن هوتيل مسقط، أو أنكم تتصلوا على الرقم 24776262 24776262. 72 ساعة بس، لا تخلوا هذه الفرصة تفوتكم. لا تنسوا أنكم تقدروا تحجزوا بين 29 و 31 يوليو وتستمتعوا بالمكافآت، يعني عندكم فرصة من الحجز لغاية 30 سبتمبر 2026.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي، مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.

حياكم الله. إذا من صباحكم عماني مستمعينا، وقفتنا هالمرة مع فن عدم أخذ الأمور على محمل شخصي. كيف يا ترى أنت ممكن أنك تتفنن بهذا الفن وتتقن هذا الفن؟ أول شيء تذكر دائما أنك ما رح تقدر تحكم بتصرفات الآخرين، لكنك تستطيع عزيز المستمع اختيار الطريقة اللي تستجيب بها. فلكل شخص طريقته الخاصة في التفكير، لكل إنسان معتقداته، تجارب مختلفة، ظروف يعيشها وزاوية يرى منها الحياة. ما يبدو طبيعيا بالنسبة لك قد يبدو غريبا لشخص آخر، لذلك لا تتوقع من الجميع أنهم يفكروا أو يشعروا أو يتصرفوا بالطريقة نفسها اللي أنت تسويها. 2، تصرفات الآخرين تعكسهم أكثر مما تعكسك. عندما يكون شخص قاسي أو جاف أو قليل الاحترام، فغالبا ذلك نتيجة ضغوط أو ألم أو صراعات يعيشها هو، ليس بالضرورة أن يكون ما فعله مرتبط فيك أنت شخصا. لذلك ما تحمل نفسك، ويعني ما تحط على عاتقك مثل ما نقول مشاعر ممكن يعني سببها غيرك ومشاكل غيرك. لا تحمل نفسك شيء أنت أصلا ما لك علاقة فيه وما لك ذنب فيه. ليس الجميع رح يحبك أو يفهمك، من الطبيعي أن الناس يعني تختلف معك، ومن الطبيعي أيضا أنه مش الكل يتقبلك. فلا تغير شخصيتك فقط علشان أنك تحصل على قبول الآخرين، لأن اللي يقدرونك رح يحبونك مثل ما أنت. الحياة الحقيقية تبدأ عندما تتوقف عن بناء حياتك على آراء الناس فيك. تعلم أنك تتجاوز الأمور الصغيرة. مش كل كلمة تستحق أنك أنت توقف عندها وترد عليها، مش كل ملاحظة تستحق أنك أنت تشغل بالك فيها. أحيانا يتحدث الناس من دون تفكير. وحماية سلامك النفسي يا عزيز المستمع تبدأ عندما ما تمنح كل موقف سلبي حجم أكبر من اللي يستحقه. تقبل أن الرفض جزء من الحياة. يعني أحيانا يرحل أشخاص، وأحيانا تتغير صداقات، وأحيانا في علاقات ما تستمر. هذا ما يعني أنك أنت مش يعني شخص زين أو أنك أنت كافي. لا، الناس تتغير وممكن تمشي في طرق مختلفة. ليس كل من يدخل حياتك مقدرا له أن يبقى فيها. يعني تقبل أنك أنت ممكن تنرفض أو تتعرض أيضا لرفض في حياة الآخرين، عادي جدا. اجعل سلامك الداخلي هي أولويتك يا عزيز المستمع، لأن كل ما أنت توقفت عن أخذ كل شيء بشكل شخصي، عقلك راح يصير أكثر هدوء، راح تقدر تقضي وقت أكثر في التفكير، يعني وقت أقل عفوا في التفكير الزايد، أو أنك تأذي نفسك بالتفكير طوال الوقت. وقتك راح يكون أكبر في الاهتمام بسعادتك وصحتك ونفسيتك. فسلامك الداخلي اجعله أولوية. وبالختام باولو كويلو إيش قال؟ قال كلما قل تفاعلك مع الأشخاص السلبيين ازدادت حياتك هدوءا وسلاما. هذا هو الفن، فن عدم أخذ الأمور على محمل شخصي. فخبروني إيش أكثر شيء تحس نفسك أنك أنت تعاني منه في هذه الأشياء والنقاط اللي إحنا تكلمناها، أو في تصرفات الأشخاص الآخرين. خبرونا على الواتساب 9555102.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على

0: الغنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن.
2: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. صباحكم عماني على هلا FM.

0: التحديث المروري في هذه اللحظات 7:38 دقيقة من استوديوهات هلا أف أم. نشوف كيف وضع الطرقات. طريق مسقط السريع أموره تمام والدرب سالك فقط في ازدحام بعد مخرج الرسيل يعني زحمة خفيفة خلونا نقول، بعدها الأمور تكون تمام. أيضا عندنا شارع السلطان قابوس في زحمة، أشوف كذا من الحيل إلى دوار برج الصحوة حركة بطيئة إلى متوسطة، يعني خلونا نقول كذا الشارع يمشي بس في زحمة، وبعد دوار برج الصحوة الأمور تكون تمام والدروب تكون سالكة. فهذه أبرز مستجدات إذن الطرقات والتحديث المروري في هذه اللحظات. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وعافية، ونتمنى لكم أكيد صباح سعيد برفقتنا.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
4: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: وقفتنا مع الطقس مستمعينا، وغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية ظفار والوسطى والظاهرة. الأجواء صحوة على بقية المحافظات مع تدفق السحب المتوسطة والعالية وفرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وعلى محافظات ظفار، جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: صباحكم.

0: إذن نمر على رسائلكم مستمعينا ومشاركاتكم معنا على الواتساب. صباح الورد والياسمين وفاء وشذا خاطر أسمع صباح الخير يا مدلل إذا ممكن.
1: أميرة أكيد.
0: أميرة
1: صباح الخير يا أميرة.
0: حاضر يا أميرة إن شاء الله. فالش طيب ما طلبتي شيء. صباح الخير والسرور إذا ممكن بعد نسمع وياكم شبيه الريح محمد عبده. يعني صباح الخير يا مدلل ما عارف ابو ثلاث دقائق اربع دقائق شبيه الريح كم
1: يعني
0: بتكون
1: مناسبة تكون على الصباح
0: اتمر يعني. ان شاء الله نحاول يعني قدر الامكان نسوي لكم اللي تبونه. صباحكم خير. سبحان الله رايح دوم فتحت الاذاعه واسمع هالكلام وكل وكانكم تقروا افكاري لان انا هالشعور ملازمني من امس من تصرفات البعض واستهلك من طاقتي وتفكيري واستنزف الكثير. ولكن مثل ما قلت الواحد يفكر في نفسه والسلام الداخلي ولا اللي يأذونك وتفكر فيهم مش اصلا هم منهم انت. فشكرا على رسالتكم اللي جات في وقتها ويومكم سعيد. أم حنان وجنان ربي يسعدك ويسر أمورك إن شاء الله.
1: أمين يا رب.
0: ويسهلها
1: عاد يعني في شيء يمكن كلنا إحنا ترى نضايق أحيانا من ونعطي المواضيع أكبر من حجمها. بس في مرة قريت شيء أو إنه مر علي سمعته وفادني أتمنى إنه يفيدش. يقول لش إذا الموقف اللي صار ما يأثر على حياتش خلال ما أعرف الكم سنة القادمة بلاش تفكري فيه ولا تعطي أي احتمال.
0: شكله خمس سنوات شذا
1: أعتقد
0: عادة حسنا يعني دورة الحياة كذا يعني.
1: فأنتي لو تجي تلاحظ إحنا كل المواقف اللي نزعل عليها ولا تأثر على حياتنا حتى سنة
0: يومين
1: يومين
0: يعني هو شعور من ناس احنا نحبهم مثلا
1: بالضبط.
0: يعني يجيج هذا الشعور انه انا احبهم وهم مثلا اهلي ولا احبابي ولا اصدقائي ولا زملائي
1: ليش سووا لي كذا
0: ليش كذا سووا فيني ليش ما يعني بادلون الشعور ليش يعني
1: ليش ما راعوني مثلا
0: ليش ما يعاملوني بالمثل. احيانا لما تشوفي نفسك انت مثلا تتعاملين مع الناس اللي حوالينك مثلا يعني في ناس تتعامل في النهاية معاكم مثل ما هي تحب أن تعامل. يعني أنا أحاول أن أبذل كل جهدي وطاقتي في هذا العلاقة إيش ما كنا خوات إيش ما كنا صديقات إيش ما كنا أزواج إيش ما كنا حتى زملاء في العالم. تقدر يعني تحسين أن أنت تبدينهم تحاولين أن أنت يعني توفرين لهم اللي هم يحتاجون تحاولين
1: ترضيهم
0: تكوني موجودة معهم في مواقف كثيرة. فلما يجي الدور عليك تحسين أنه مثلا مجرد ما يصير أي تقصير شوية فتبدين بينش وبين نفسك تقارنين يعني يا الله في مناسباتهم أنا إيش أسوي شوفي هم ما بادلوني يا الله في يعني
1: أنا وقفت معاهم سويت أو كنت معاهم أراعيهم أو شيء هم فعلا
0: في دورهم أنه هم ما سووا لي هذا الأمر. طيب الهاشمي يقول أسمع كل حد يطلب أغنية حتى أنا بسمع أغنية تامر حسني الله يخليك لي وصباحكم سعيد. يسعد لنا صباحك يا الهاشمي. شوف احنا قلنا يعني طلبات كذا ما يعني اغاني ممكن انها تمر اول شيء يعني بشكل عام بتناسب الاغلب ممكن يسمعوها تمام. بس مثلا طلب اغنية بتكون طويلة كثير وبتاخذ نص الوقت وهادية وبنرقد احنا نسمعها هنا شوية صعوبة. فنتمنى إن شاء الله دروب السلامة لكم جميعا وصباحات يا ربي دايما تكون سعيدة. وينك يا نبيل الشعيل وينك
1: صباح الخير شيء كذا سمعت. المفروض على فكرة نكون حافظينها أو ساحبينها مخلينها على جنب لأن أميرة
0: حاطينها في الفولدر من الصباح.
1: أيوة كل فترة وفترة أميرة لازم شوية تطلب هذه الأغنية
0: ترجع
1: خلاص حافظينها نحن.
0: يلا صباح الخير يا مدلل.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قرار تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004. هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بانهوم. تمتع بتنزيلات بانهوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

يا صباح الخير إذن عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين ومتواصلين في صباحكم عماني ومشوار الأربعاء. مشوار الأربعاء الجميل الحلو اللطيف، ويعني أباء المعنويات اليوم تكون عالية. ليش؟ لأن خلاص يعني حسيتها في الأسبوع صراحة عدى بسرعة، وانتو الأداء عندكم شوية صاير هادي هدوء، حتى كذا تطلبوا أغاني هادية رايقة طويلة يعني، فنبى شوية نشاط. خبرونا من موجود من ما موجود، كيف أموركم؟ إنزين، هنا يقولكم في أعراض لنقص الفيتامينات. خلونا نعطيكم معلومات صحية، أحيانا ممكن تجي أعراض جسدية فيك أو نفسية، أنت تفكر نفسك مريض، تفكر نفسك فيك شيء، بينما هو في الأساس أنت عندك نقص فيتامينات. أول شيء كيف تعرف أن عندك فيتامين دال ناقص؟ ألم وضعف في العظام وهشاشة العظام المبكرة. فأول ما تحس أن عظامك تعورك على طول حاول أنك تروح تفحص، ولأن نحن أصلا بطبيعة الحال كخليجيين دائما يكون عندنا على

0: بهالحد
1: اللي تقوم من نص الليل
0: متيبس. وايضا صعوبه النوم والارق معناته ان انت المغنيسيوم عندك ناقص. اخر شيء نروح للحديد والزنك، اذا كان شعرك يتساقط، تقصف الاظافر، ضعف الشهيه وتغير حاسه التذوق. لما تحسوا ان عندكم اشياء مثل هذه يفضل انكم تروحوا وتفحصوا. اصلا يقول لك على الاقل على الاقل كل سنه انت المفروض تشيك على نفسك،
1: فحوصات دوريه على الاقل. فالله يحفظ ويسلم ان شاء الله الجميع من كل شر. ما ادري اذا تحسون ان في اشياء يعني فجاه ممكن اتبر عليكم تحسون فيها، فجاه تحس نفسك ان امورك طيبه لكن فجاه يجيك مثلا تحس يدك تتنمل، يصير عندك فجاه تحس انت من الاشخاص اللي كل شيء تمام لكن بدت تجي عندك مثلا نقول شد عضلي وتشنجات في العضلات، وخاصه الوقت اللي انت تكون نايم فيها. فحاولوا انكم تركزوا على موضوع الفيتامينات وتفحصوا اكيد وتشوفوا ايش المشكله. صباح الخير خولة تقول بالعكس حسيتها الأسبوع طويل. سبحان الله كل حد يعني
0: يختلف، لاحظت هذا الشيء
1: طبعا، واحد عنده أسبوع طويل واحد يحس له أموره طيبة. يلا هالمرة الهاشمي راح نسمع وياك على طلبك، أتوقع هي

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: مستمعينا، في هذا التوقيت تحديدا وقفتنا مع التحديث المروري وحالة الطرقات في صباح الأربعاء الساعة 8:17 بالاستديو. نقول طرقاتكم بإذن الله تعالى سالكة للي جايين عبر طريق مسقط السريع. ونشوف في هذا الوقت اليوم أنا ألاحظ الازدحام. نقول المتجهين من والجايين من مرتفعات القرم إلى القرم، فبعد دارسيت راح تصادفوا في ازدحام اللي هم على الجسر دارسيت، وأنتوا نازلين على مرتفعات القرم على حسب ما واضح بالخريطة أن في حادث. الله يسلم يا رب الجميع ويحفظكم من أي شر، وانتبهوا على نفسكم. فاليوم وهذا التوقيت الازدحام راح تصادفوا القادمين من دارسيت بالاتجاه إلى القرم في المرتفعات، الشارع واقف. أيضا بالجهة المقابلة على طريق السلطان قابوس القادمين من الحيل بالاتجاه لمسقط سيتي سنتر برج الصحوة، هذه المنطقة أيضا فيها ازدحام وكثافة مرورية. أتمنى لكم دروب السلامة في مختلف طرقاتكم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: تندم على 102.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعرب. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

هالمرة لكم مستمعينا نرجع ونذكر ب المسابقة وقلنا لمحبين العروض المسرحية تحديدا أنتوا على موعد مع العرض المسرح الموسيقي على مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مسرحية منتزه الخيران. إذا كنتوا جاهزين أنكم تحضروا العرض ولكم نية ولكم خاطر فنحن عبر هلا اف ام بالتعاون مع المهل الانتاج الفني نهديكم فرصة لحضور العرض المسرحي مسرحية منتزه الخيران على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يوم 8 أغسطس. كل اللي مطلوب منك أنك تمنشن شخص اللي ودك يروح معاك المسرحية وحاب انك تحضر معاه العرض المسرحي. اتمنشن هذا الشخص وتتابع حسابات المهل الايفنت وايفنتات عمان وحساب هلا اف ام راديو. احنا بكرة الخميس ان شاء الله نهاية الاسبوع راح نسحب على فائزين 2، كل واحد فيكم راح يحصل على تذكرتين لحضور العرض المسرحي. اذا الاعلان ان شاء الله عن اسم الفائز راح يكون معانا في صباح الغد الخميس. نتمنى حظ موفق ان شاء الله للجميع، كل الاحبة وكل المستمعين اللي مشاركين واللي ودهم انهم يحضروا المسرحية. فمثل ما قلنا هذه فرصتكم، ان شاء الله بكرة راح نسحب على 2 من مستمعينا والفائزين بيكونوا معانا بتذكرتين لحضور عرض مسرحية منتزه الخيران. وبالتوفيق لكم كلكم.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: لكل الناس. نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيجوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لحى يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مكملين ومتواصلين معكم مستمعين الأحبة في تفاصيل الساعة 8 من صباحكم عماني. نرحب بالجميع كل اللي انضمونا في هذه اللحظات, أهلا وسهلا فيكم.
1: صباح سعيد إذن على الجميع. يقولك إذا جلست تعد النعم ضيف عليهم نعمة الصدمة.
0: نعمة الصدمة
1: كيف؟ يقولش ترى الصدمة حلوة, هي تصحي وتوعي وتعيد هيكلة الأولويات. من أساء إليك فقد فك وثاقك. الصدمة تطلق حريتك في أنك أنت ما تعيش باقي العمر مغفل. لما الله يظهر لك حقائق يقولش يعني لا تعطيها مبررات أو أعذار أو تعيش كأنك ضحية. يعني رب العالمين كأنه يريد يطلق سراحك, يعني يريد لك الشيء الأجمل. صح. عشان كذا الصدمة المفروض إنها تقويك ما تضعفك. فعشان كذا يقول لك واحدة من النعم اللي المفروض يعني تعدها هي نعمة الصدمة.
0: والله فعلا يعني احنا احيانا يمكن كذا نكون احيانا متعشمين في اشخاص او في اشخاص قريبين منا, فانت فجأة بتستغرب انه كيف هذا مثلا صار يتعامل بهذه الطريقة او كيف هذا الشخص تغير علي, مع اني مثلا كنت اعزه شخصيا. فتجيش صدمة. ممكن احيانا بعض الناس تطول عليهم الصدمة ويحسوا نفسهم لا مثلا هم السبب, او يعيشوا دور الضحية, او انه ليش انا دائما كذا الناس تتعامل معي, ليش تجرحي. بينما في ناس خلاص تعرف تحط حدود ان دام هذا الشخص والله الله بين لي الحقيقة او حقيقته, معناته اكيد يعني وجودي معه كان خطأ, او ان مثلا العلاقة كانت سامة, او انه ليش أنا ألوم نفسي في النهاية.
1: بالضبط. أنك أنت حتى أحيانا حتى على صعيد خلينا نقول مو فقط مثلا علاقاتنا الاجتماعية وكذا, حتى على صعيد مثلا العمل
0: أي علاقة
1: تنصدم أن أنت مش يعني بعد كل المجهود اللي تبذله طول السنة مثلا, تخيلي شذا في إجادة يعطيك شنو جيد
0: مقبول.
1: فأنت بتحسين إن صدمة. فهذا الصدمة ممكن أنت كيف يعني في ناس مثلا ما نقول يعني يقدر يعد الصدمة هذه بوعي ويتعلم, عارف تلقينا ممكن يجتهد أكثر يعني في إنه يعني مثلا ما نقول يوثق حقوقه وأشياء, يكون مركز في أشياء مثلا تصير أنك أنت المفروض في أشياء تكون محافظ عليها, كاتبها, موثقها, مخليها معاك ترجع لها في الوقت اللي راح تحتاجها. ففعلا في ناس من خلال الصدمة قدروا أنهم يوثقوا حقوقهم بشكل وايد كبير. نفس سالفة الفيديو اللي كان مر علي قبل الأسبوع الماضي, أنه واحدة كانت على أساس يعني متزوجة, فأنه انها يعني الزوج كان شايل كل المصاريف وهي مثلا كانت بس تدفع عوار اجار البيت. لما اكتشفت بعد ما مات الزوج ان البيت باسم الزوج, عرفتي هي كانت تدفع القسط.
0: وعليكم السلام عليكم.
1: بالضبط. ولا افك كل هذا قلت يعني احيانا كان يقول لها ان رافعين الاجار, فهمت, فيسحب منها قسط اكثر. ف يعني ما تقدر, فانت لازم تضمن حقك في امور كثيره. سبحان الله, احيانا الصدمه ممكن تجينا من اقرب الناس, احيانا صدمه ممكن تجينا من ناس احنا ما شافوا منا الا كل الزينيه وكل كل الخير, وقدمنا لهم كل اللي نقدر عليه. فأهم شيء انك انت تحمد الله على هذا الصدمه ان جات في وقتها, وتاكد انها لما تجي في وقتها يعني هذاك يكون وقتها فعلا.
0: لا تنبش عن الصدمات, خلي الصدمات وحدها تجي.
1: أيه.
0: ونرجع للشيء اللي قلناه.
1: أهم شيء توعيك
0: الماضية.
1: أيوة. وتصحيك,
0: ما تخليك تعيد نفس الغلطة. نرجع للشيء اللي قلناه الساعة الماضية. إيش دام الموقف ما يأثر علي وما يأثر على حياتي السنين القادمة
1: فالله معاه.
0: خلاص, معناته لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه.
1: لا تضايق نفسك زيادة.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالاً عمانياً غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاماً، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: وقفتنا مع الطقس مستمعينا، وغائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص تشكل السحب وهطول أمطار قد تكون رعدية على بادية الظفار والوسطى والظاهرة. الأجواء صحوة على بقية المحافظات مع تدفق السحب المتوسطة والعالية وفرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وعلى محافظات ظفار جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الصباحية على 102.7. مزاجك بالعربي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
4: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22009004 وخليك مع هلا أفهم.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
8: في ساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني، أهلا وسهلا بالجميع، وهذا التحديث المروري إذن لهذه اللحظات في 9:03 من استديوهات هلا اف ام. نشوف كيف الأمور تمام والأمور طيبة، سواء كنتوا طالعين من طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس فأموركم تمام والدروب فيها انسيابية في الحركة بشكل عام. نفس ما نقول الوضع يعني صاير هادي شوية، فقط كذا الزحمة على بداية الساعة 7 بتكون شوية زحمة، ولكن الطريق يعني يمشي مش هي الزحمة أكيد اللي معتادين عليها. فأموركم تمام سواء كنتوا يعني حابين تروحوا من السريع أو من الشارع العام شارع سلطان قابوس، كل الطرق فيها انسيابية في الحركة. يا صباح الخير كل اللي منضمين في هذه اللحظات، أهلا وسهلا فيكم. نحن بعد شوية أكيد مع ضيفنا والحديث عن موضوع جديد، موضوع آخر نتكلم فيه اليوم للمهتمين بالزراعة، خصوصا الزراعة الداخلية.
7: كان معكم التحديث المروري برعاية

الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخطر.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عش التميز مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. عندك شنو؟

تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان، لكشري متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول.

0: ومسقط مول.
1: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: مستمعينا الأحبة مكملين ومستمرين معكم في صباحكم عماني. من ما قلنا قبل شوية أن معانا اليوم ضيف مهتم بالقطاع الزراعي، راح يكلمنا عن الزراعة الداخلية بالتحديد. أسامة الراشدي، أهلا وسهلا فيك ونصبح عليك بالخير.
1: صباح النور والسرور.
0: يا هلا ومرحبا. إذن أسامة، نتكلم اليوم نحن عن يعني النباتات الداخلية وكيف أن النباتات الداخلية أصلا مهمة في البيت. فلو نتكلم شوية عن يعني جانب المزاج والنفسية، هل وجود النباتات داخل البيت أو داخل حتى المكاتب يعني في العمل فعلا تحسن المزاج وتنقي الهواء، ولا هي بس فكرة مبالغ فيها؟
1: هو الحقيقة هذا الشيء يعني واقعي، تأثير النباتات على الإنسان واجد كبير. لاحظ احنا لما نروح مساحات خضراء أو ندخل مزارع نحس بشعور ارتياح، فما بالك إذا كان هذا الشعور الارتياح أنت تلقاه في المنزل. طبيعتنا مع هذه الثقافة ما منتشرة كثير، لكن لما تدخل بيت أو كافيه في نباتات كثير وتحس فيه انطباع جميل، لأن أساساً اللون الأخضر أو النباتات بشكل عام مريحة للإنسان. فأنا صراحة واحد أشجع أن البيت لازم يكون فيه نباتات، بحكم أنه واجد مهمة للإنسان وطبيعة البيئة المنزلية من ناحية تجدد الهواء والأكسجين، تعطي طاقة حلوة في المكان يعني أو تلطف المكان. وهذا الشيء ما كثير ناس يعرفوه، يعني مغلوط يقول لك لا النباتات تسحب الأكسجين وتخنق الناس. لا لا، هذا خرافات. يعني وصلنا في وقت حتى لو سأل شات جي بي تي بيجاوبك بهذه الأجوبة. حتى لو معك عدد كبير، يعني نتكلم من واقع تجربة، حتى لو معك عدد جدا كبير فوق 600-700 نبتة، مستحيل انك توصل انت البوينت انه خلاص تختنق وتموت، لان هذه خرافات. كل بيت تقريبا اليوم يحتاج ان يكون في نباتات يجدد فيه الحياة، يجدد فيه الهواء، يعطيه حاجة فريش، يعني خاصة المنازل اللي هي في المدن. انا جدا اشجع حيث أن جودة الهواء اللي معك في المنزل تكون زينة.
0: أنت ذكرت مسألة الاختناق وأن هذه أصلا خرافة. يعني فعلا واحدة من الأشياء الأفكار اللي أنا كنت أسمعها أن لا تحطوا نباتات في الغرفة لأنها يعني تسحب الهواء، وبعدين وانتوا نايمين وخطر ويصير اختناقات مدري إيش.
1: لا هذه خرافة، بالعكس في نباتات واجد ممتازة لغرف النوم في المكان اللي تنام فيه. ليش؟ لأنها تنقي الهواء أساسا. ثاني شيء، إذا نجيب بشكل علمي، النباتات أصلا تأخذ كمية أكسجين جدا بسيطة، يعني تكاد لا تذكر في المقابل أنها هي تنتج أكسجين أكثر. فإذا جينا سوينا حسبة بسيطة، هل المكان أصلا اللي إحنا ننام فيه مغلق 100%؟ لا طبعا. حتى لو أنه مغلق 100% بندخل في تشعب ثاني اللي هو مثلا يسمى التراريوم، عبارة عن إيكو سيستم متكامل. هذا لو كان في اختناق كان مات التراريوم، ولكن التراريوم عبارة عن نظام بيئي متكامل، صير ممكن أنك أنت تغلق لأربع خمس سنوات. ليش هذه النباتات تنمو وما قالسها تموت؟ فإذا كان هي تسحب الأكسجين كان ماتت اختنقت داخل العلبة. فهذه المقولة مغلوطة،
0: اللي هي
1: أن النباتات تستهلك أكسجين جدا عالي ممكن أن يودي الاختناق.
0: اوكي، معناته عادي انت تحط نباتات في الغرفه.
1: اشجع كثير بعد. ليش؟ لان في نباتات تجدد الهواء عندك، مثل زنبقه السلام والسنسفيرا الدراسينيا. هذه نباتات تناسب غرفه النوم، تتحمل بروده، تتحمل حراره، وكذلك تتحمل ضعف الاضاءه. فيفضل ان يكون في كل بيت في نباتات.
0: انزين، ايش النباتات اللي ما ينصح بوضعها داخل البيت؟
1: ما في نباتات ما أنصح توضعها داخل البيت يعني بشكل عام، ولكن أنا أنصح بالاختيار الصح. اختيارك للنبتة هو بداية طريقك في المجال.
0: كيف نختار صح؟
1: أول شيء تعرف الإضاءة اللي عندك، إضاءة الشمس اللي بتكون معتمد عليها قوية أو ضعيفة، وتجيب نبتة مناسبة للمكان، لأن نسبة 90% من الأشخاص اللي يقتنوا نباتات داخلية تبوت معهم لأن اختيارهم يكون غلط. فأنت إذا اخترت صح عادي النبتة تعيش معك.
0: أيوة، هي هذه فترة في طويلة. ناس يجيبوا يعني نبتة يمكن كم من يوم، يلا إذا كملت أسبوع أسبوعين وماتت. وفي أشخاص ما شاء الله ظل عندهم سنين.
1: من واقع تجربة، يعني أنا في البداية واجد فقدت نباتات بحكم اني اتعلم. فما تمشي على كل حاجة موجودة في السوشيال ميديا أو موجودة في الكتب، لأن الأجواء اللي معهم أو المناخ اللي معهم مختلف عن اللي معنا. الرطوبة اللي معهم مختلف عن الرطوبة اللي معنا، شدة الإضاءة معهم غير عن اللي معنا. أنا أقول اقتني نبتة وقرب وفهم النبتة كيف تريد الماء، كيف تريد الإضاءة، وأوعدك أنها تعيش معك.
0: إنزين، إيش الأخطاء طويل. إيش الأخطاء اللي أنت تشوف كذاك يسووها يعني أسامة، الأشخاص اللي فعلا تموت عندهم الأشجار، من واقع تجربتك دائما أنك أنت مثلا مهتم بهذا المجال؟
1: أنا الحمد لله رب العالمين يعني فترة طويلة صار لي في الهواية أشوف أن العفن هو العدو الأول للنباتات الداخلية وسبب السقي الزائد. يعني شيء إذا أعطيته اهتمام واجد يموت. حتى النباتات إذا أعطيته اهتمام واجد تموت. فحاول تكون فاهم النبتة تريد ماي أو لا. في نباتات يعني ممكن أنك أنت تسقيها في الشهر مرة، وهذه أغلب يعني في مجموعة نباتات منزلية تسقيها في الشهر مرة، فأنت إذا سقيتها أسبوعيا أنت سويت مصيبة يعني في حق النبتة وفي حق جيبك بعد، لأن أسعار النباتات الداخلية أغلى من الخارجية مراحل. يعني
0: بجيك حال أسعارنا، لأن فعلا في أشخاص ممكن يتكلموا عن الأسعار أنه ممكن النباتات يعني الداخلية تكون غالية. وإيش بعد الأخطاء غير أن السقي الزائد؟
1: أول شيء الجهل، أنك أنت ما تحاول تتعلم. أنت لما تريد تدخل هذه الهواية لابد أنك أنت تتعلم، ما يصير أنك أنت ترمي نفسك في البحر وأنت ما تعرف تسبح. فتتعلم، تأخذ نبتة واحدة تفهم احتياجها، والحمد لله الحين في وعي في أغلب الحسابات وناس شغال على هذا الشيء أنهم ينشروا الوعي، غيري أنا طبعا، كيف تتعامل مع النبتة بطريقة صح. ممكن نبتة نفسها معي ونفسها معاك، لكن معايا نسقيها في الأسبوع مرة، أنت تسقيها في الأسبوعين مرة، الأقوى معك تختلف عن الأقوى معي. فأنت مفروض تعطي الشخص الأساسيات، قل له بناء على هذه الأساسيات قيس الوضع معك وأعرف متى تسقي. إذا انتظمت في السقي ووفرت لها الإضاءة المناسبة يعني بتعيش معك عادي سنين طويلة، يعني لأن النباتات زينة ما لها عمر افتراضي.
0: يعني فقط أنا أهتم بالسقي، هذه الأشياء الأساسية، السقي. نعم. وإني أنا مثلا أحطها في مكان ضوء شمس مثلا مناسب وحرارة مناسبة،
1: توفر لها الوضع المناسب خلاص
0: فقط. وأنا هذا أعرفه من خلال أني أنا أبحث.
1: أيوة.
0: إنزين، ليش ما المشاتل هي اللي تحط مثلا تعليمات على كل نبتة داخلية؟ ما تحس إنه شوي في تقصير في هذا الجانب؟
1: لا هو ما تقصير، وبس هو تقصير وواجد تقصير. يعني للأمانة مجال النباتات الداخلية أساسا معنى ما معروف، ما كثير ناس تعرف عنه. فالواحد لازم إنه يستكشف المجال ويمهد الطريق للبقية. فلما أنت بتأخذ نبتة من حساب أو حاجة يكون الشخص على دراية كيف يتعامل مع النبتة أو كيف الأجواء اللي هي تناسبها. المشاتل يعني أنا ما أحدد مشتل معين أو أذم حد أو أمدح حد. في مشاتل ممكن عندها أساسيات ممكن أنك أنت تسمع منها، ولكن نسبة 90% من المشاتل ما عندهم دراية أبدا أبدا بهذا المجال، لأن هذا بحر جدا كبير يحتاج لك تتعمق. مهما وصلت فيه مواصيل، في آفاق ثانية، في أشياء جديدة، في تفاصيل أكثر. فدائما في أشياء جديدة، نفس ما الخارجي مجال كذلك الداخلي مجال جدا كبير.
0: فالمفروض أنت وحدك تجتهد
1: وتبحث، لازم تستكشف. وأنا أفضل يعني أي حد يجي يستشير مثلا من الحساب معي أو حاجة، أنا أعطيه الأساسيات. بناء على الأساسيات هو يشوف الأوضاع معه، يشوف الجو، يشوف الإضاءة، يشوف متى يسقي. فما يصير أنك أقول لك أنا أسقيها كل 10 أيام وأنت تقف معك في الأسبوع، يعني مرة أسبوع واحد كفت النبتة كذا بتقتلها. فلازم هو يفهم احتياج النبتة، هل هي محتاجة ماي أو لا، محتاجة تسميد أو لا. مجرد ما يفهمها خلاص الأمور جدا طيبة،
0: تكون الأمور تمام. إنزين، واحدة من الأشياء أيضا اللي سمعتها أن النبات يختار مكانه، فممكن أنت لما تنقله من زاوية إلى ثانية، يعني نفس ما يقولوا كذا من زاوية إلى زاوية يعني ثانية، ممكن يقولوا أنه يعني تأثر عليه، ممكن تموت النبتة، يعني نفس كأنها يعني بفكرة أنها تزعل. يعني
1: هذا حقيقة، يعني هذا شيء حقيقي. ليش؟ لأن النبات يتكيف على زاوية معينة خلاص هو يستقر فيها. فلما تنقله من مكان لمكان صدمة نقل تصير له، حتى في الخارجي هذا كل النباتات تقريبا تصير لها صدمة نقل، ولكن تختلف من نبتة لنبتة باختلاف الأجواء. يعني فما يصير أن هي محطوطة النبتة داخلية جنب النافذة وتحطها في يعني في الممر مثلا ما في إضاءة شمس،
0: يعني النبات يزعل؟
1: يزعل ويتأثر بطاقة الإنسان. النبات للأمانة يعني من تجربة شخصية النبات جدا يتأثر بطاقة الإنسان. في ناس يعني يقول لك أنا مريت بأزمة نفسية خسرت كل نباتاتي، وهو معاهم عدد يعني معرفة شخصية.
0: يعني
1: فالنبات مثل ما هو يأثر على الإنسان ترى يتأثر.
0: يعني
1: حياة كائن حي، هذا
0: كائن حي. يعني أنت أحيانا ممكن ما تعرف وين الخلل، تسقي بطريقة مناسبة، إضاءة مناسبة، تكييف مناسب، كل شيء مناسب، بس أنت نفسيتك تعبانة.
1: أيوة هذا يأثر يعني. هذا أنا يعني مني شفت دليل قاطع، بس يقولك ترى في نباتات يعني تأثيرها سلبي على الإنسان.
0: هي النباتات اللي تأثيرها،
1: النباتات تأثيرها سلبي على الإنسان.
0: كيف؟
1: مثل ما النباتات يعني تعطي تأثير إيجابي للإنسان، في نباتات تعطي تأثير سلبي. يعني يعتمد على طبيعة الشخص نفسه. في يعني في نباتات ما ندخل في تشعبات نكون عنصريين، لكن في نباتات ناس يقول لك يعني انها تعطي تأثير.
0: اوكي انت خليني من النباتات اللي تعطيني تأثير سيء، هذه ممكن نروح لها بعدين. انا اريد اشوف تأثير الانسان بنفسه على النبات. انت قلت انه هو يتأثر بطاقتك، يعني اذا انت زعلان
1: ايوه
0: النبات يعني النبتة بتموت عندك أو تزعل أو متذبل أو شيء.
1: هذا واقع يعني. أنا حتى
0: هذا صح
1: صح من تجربة شخصية صار معي.
0: صار معك.
1: فلازم نكون شوية حذرين مع هذا الموضوع، لأن النباتات الداخلية حساسة جدا جدا. التغيير بسيط يعني في مكانها في الحرارة، ممكن يوم واحد أنت تفقد التكييف، معناه هنا في عمان وانت مثلا مجهز مكان مناسب للنباتات ومعودنها على وضع معين كلهن يموتن.
0: او انت زعلان؟
1: لا هو انت زعلان، هن ممكن يتعبن شوية على قوة تأثير تأثيرك انت على النبتة.
0: اوكي سبحان الله، يعني فعلا يعني هذه ما طلعت إشاعة، طلع شيء حقيقي. إذن هنا واحدة من الرسائل من عند المستمعين، دامنا نحن على نفس الموضوع، يقولوا سمعت أن لازم تتكلم مع النباتات كل صباح يعني كذا وتشوف أساس أن تعرف احتياجاتهم وكذا، هل هذا صح؟ أنا ما عندي وقت أتكلم، يقول لك مع نفسي كيف أتكلم مع النبات.
1: هو ما تتكلم مع النباتات، أنا يعني أتكلم بواقع شفافية جدا. أي واحد يميل للهواية اللي هي نباتات الداخلية ويبدأ من يوصل النبتة رقم 5 خلاص ما يقدر يسوي كنترول، فجأة يصير معاه كوليكشن، هو بادي في 5 نباتات يتعلم عليها صار معاه كوليكشن. ما الجميل هنا؟ الجميل أن أنت لا إرادي تحس أنك تسولف معها تتكلم طبيعي ما صاحي، لكن تنبسط.
0: تحس شيء انك انت يعني بذلت فيه مجهود وتشوفه هو يكبر يعني قدامك.
1: ليه؟ انا بخبرك حاجة، النباتات الداخلية نموها ابطأ من الخارجي بكثير. فأي واحد يعني هاوي للنباتات الداخلية ومتعمق في المجال ينبسط من نمو ورقة واحدة، ورقة جديدة هو جالس ينتظرها 6 أشهر، ترى ما جاية في يوم وليل، لا 6 أشهر ينتظر ورقة واحدة. فطبيعي أن يكون مبسوط فيها، يسقي، يسمد، مهتم فيها، رطوبة، صحيح. حرارة،
0: ويحافظ عليها يعني
1: طبعا.
0: وفي النهاية نفس ما أنت قلت تحس فيني، ممكن نبتة تحس فيني إذا أنا زعلانة تذبل شوية.
1: نفس الحيوانات، القطط لو نلاحظ، القطط اللي يربوا القطط يعني عارفوا هذا الشعور، أنه لما يكونوا هم أصلا متضايقين وكذا يشوف فجأة يلقوا القطط قربت منهم. ليش؟
0: حست
1: كائنات حية، هذه أرواح.
0: صحيح. انزين يعني نحن على الصيف صح، فترة الصيف الحين، وفي ناس نفس ما انت قلت يعني مهتمين وعندهم نباتات داخلية في البيت، فكيف ممكن نحافظ على النباتات داخل البيت؟ لان البعض يقول لك والله انها هي تكون في المكيف 24 ساعة مضر، في اللي يقول لك لا لازم تخليها 24 ساعة في المكيف، الهواء لازم تفتح الدرايش، اللي يقول لك لا حر ما نقدر نفتح، فممكن توضح لنا هذه الاشياء.
1: انا افضل يعني بوجهة نظري الشخصية ومن تجربتي، مثلا في الصيف ثبت المكيف على 25 كذا الجو المثالي، لان اغلب النباتات الداخليه او نباتات الزينه تراها نباتات استوائيه تحتاج رطوبه، تحتاج حراره معتدله. بعيدا عن كذا، هذه من المشاكل اللي اكثر من 3 سنوات سعينا لحلها مثلا معنا، فحليناها الحمد لله رب العالمين، بحيث انه وفرنا كان في سيستم عباره عن سيستم سمارت للناس اللي هي أصلا ما تقدر تتابع نباتاتها يوميا، فمجرد هذا ما يستشعر أن الحرارة ارتفعت أكثر من 28 ترى هذه النباتات ما تتحمل، على طول يشتغل التكييف، فلما تصير الحرارة ممتازة يفصل التكييف. فلازم أنك أنت تحافظ على متوسط الحرارة ما بين 22 إلى 30. أكثر من كذا أو أقل من كذا عندك مشكلة.
0: أوكي إنزين، بالنسبة للناس اللي يسافروا بكثرة، هم هذيل اللي يوم يرجعوا يشوفوا إن نباتاتهم تكون كذا ذبلانة متأثرة، شيء نباتات تموت، خصوصا اللي يعني سفرهم كثير أو مساء يعني يجلسوا أيام مرة.
1: أنا أنصحهم هذيل الأشخاص اللي هم كثيرين السفر، لا أنت ما استخسرت في نباتات، دفعت مبلغ وقدره، يعني إذا معك 10 نباتات أقل شيء مبلغ دفعت 200 ريال. ليش ما تشتري حاجة سمارت أو حاجة، أو تخلي التبريد شغال على 25 أقل شيء لين ترجع. فأنت بنتحل مشكلة الحرارة، مشكلة الجفاف أو عطش النبتة، هذه أسهل من مشكلة الحرارة. مشكلة الحرارة تعتبر صعبة، النباتات بمرة يصير لها حاجة يسميها سن ستريس، حتى لو أنه ما في شمس مباشر بس أنها تتأثر بشكل سلبي بالحرارة. من ناحية السقي ممكن أنك أنت تعتمد على أحد ثاني يجي يسقي لك، تراك أنت في النباتات الداخلية يمكن أكثر نبات محتاج سقي في الأسبوع مرة واحدة أو كل 10 أيام مرة واحدة، فما أعتقد أنك طيلة هذه الفترة ما بتلقى حد يوصل مكان يسقي النباتات يشيك على الوضع ويطلع. بس اهتم في جانب الحرارة أكثر من جانب سقي. إذا دبلت النبتة عادي ترجع بسيطة، يعني تأخذ 3 أيام ترجع طبيعية كأنه ولا شيء
0: ما شاء الله،
1: لكن إذا صار لها حرارة أنت خسرت النبتة كامل. فخلي التكييف على 25 أو 26 وشغل على طول، يعني خلي في مود الأوتو وضعك إن شاء الله تمام حتى لو مدة أطول عن كذا يعني.
0: حلو. إنزين الأشخاص اللي يكونوا مبتدئين أسامة يعني حابين إنهم والله يحطوا نباتات داخلية في بيتهم، في المكتب، في أي مكان كان داخلي، إيش تنصحهم؟
1: والله أنصحهم، شوف برشح لهم أنا نبتة، لكن هذه النبتة يعني عجزنا نتفاهم أنا وياها.
0: كيف؟
1: هي الأسهل، أنا قتلتها كثير يعني. نبات الزامية
0: اللي هي يعني ما يحتاج لها يمكن رعاية،
1: هذه
0: يعني
1: يحتاج لها سقي في الشهر مرة واحدة.
0: أوكي.
1: ومن النباتات اللي تتأقلم مع الإضاءة ضعيفة أو متوسطة. ضوء قوي أوكي، ضوء متوسط أوكي، ضوء ضعيف أوكي.
0: تعرف توصف لي إياها يعني؟
1: نبات عصاري. أوكي. نبات عصاري وسلسلة يعني فيها تفرعات كثيرة، الزامية لها واجد أنواع، وفي منها الخارجي في منها الداخلي. ولكن لأنها من العصاريات، من النباتات العصارية، فتحملها للحرارة أفضل من باقي النباتات، يعني تتحمل حتى 32-34 وهي حرارة المنزل المتوسطة يعني في وسط الصيف بدون تكييف. ما تحتاج اهتمام كثير أبدا ونموها يطمنك يعني. ومن منقيات الهواء في المنزل يعني.
0: حلو.
1: تأثيرها إيجابي، أنت من تقتني زان وتعرف تتعامل معها بتقدر تتفرع في البقية أكثر.
0: إنزين بالنسبة للناس اللي عندهم أطفال في البيت، هل في نباتات أنت ما تنصح فيها؟ الضر أو
1: إنه؟ يعني أغلب النباتات الداخلية سامة، ولكن يعني لا حيوان يأكل منها ولا أطفال يأكلوا منها، حتى لو أطفال لعبوا بها يعني وكذا تراها ما سامة قاتلة، لا سامة ممكن شوية مغص أو حاجة كذا بسيطة، لكن ما أنها سامة قاتلة يعني. بس بشكل عام كل النباتات الداخلية سامة للأطفال والحيوانات، بس ما صادفت أحد يعني على طيلة هذه السنين يعني كم سنة ما صادفت أحد قال لي إن حيواني الأليف كل، حد قال لي إن أطفال كل، قال لي ما صار لهم شيء يعني. بس إن حد تأثر من هذا الشيء أو إن سام بدرجة خطيرة، لا ما في، خرافة يعني.
0: فإيش نصيحتك في هذه الحالة؟
1: من نصيحتي من الأساس، مثلا لما بتقتني نبتة لابد انك انت تكون عارف تناسبك ولا ما تناسبك، تناسب الاقواء ولا ما تناسب الاقواء. الطفل يحب الزرع، فطبيعي اذا كان حاب هذا الشيء مستحيل ترى يروح يخرب لك قصر لك الاوراق او شيء، ممكن انه اذا عاد اقل من 3 سنوات.
0: أيوة. خلاص سنة صغير هذيل اللي أيوة. يكونوا بعدهم توهم يكتشفوا يعني،
1: هذيل يكتشفوا، لكن ما اعتقد انه بيوصل لنقطة انه هو ياكل نبتة، وحتى اذا كل نبتة عليه بالعافية.
0: وانت تقول سامة. ما تعرف أحيانا تأثر يعني، يمكن يختلف من طفل لطفل.
1: ما نصح أي شخص عنده أطفال أقل من 3 سنوات مثلا اللي هم في مرحلة الاستكشاف، وأنك أنت تحاول تحافظ عليهم على قيد الحياة، لا تقتني النباتات. وإذا اقتنيت نباتات خليها مثلا في ركن القهوة أو في طاولة مرتفعة شوية أو في مكان شوي مرتفع ما يوصل الطفل.
0: أيضا واحدة من الأشياء يمكن اللي الناس تحبها أن تحط بعض النباتات في دورات المياه،
1: هذا صراحة أنا أتكلم واقعية جميل حاجة جميلة. دورات المياه طبيعتها يعني عزك الله رطوبتها عالية، وهذه نباتات استوائية فبتلقاها منتعشة، خاصة إذا حصلت ضوء شمس ممتاز طبيعي بتلقاها منتعشة النبتة وهي في دورة المياه، لأن نبتة استوائية وأنت موفر لها الظروف الملائمة. ونفس الشيء تأثيرها تحسها كذا الفايب حلو يعني.
0: بالنسبة للحرارة حر مش مكيفات؟
1: في نباتات تتحمل يعني حرارة، عندهم عندكم الماني بلانت أو اسمها البوتس دي منتشرة في كل مكان تشوفها يعني، هذه تتحمل شوية حرارة عادي يعني. فدورات المياه للبوتس أو الماني بلانت تحاطنها في القنة.
0: والصبار لأنه هو أكثر شيء شائع منتشر أنه ممكن يتحمل.
1: الصبار حطه على نافذة يحتاج شمس قوية، وسقي يعني لما تتذكر أن عندك نبتة اسقي يعني في الشهرين مرة في الثلاثة أشهر مرة، ما يحتاج ماء، يحتاج كمية جدا بسيطة.
0: من البعض يقول لك والله لا تحط هذه مثلا النباتات في دورات المياه ما زين ومدري إيش، وأنت كذا يعني هذه لك كائن حي ويمكن تزعل ويمكن تضرها ويمكن لا. غيرها من الخرافات أكيد والإشاعات اللي أنت سمعتها شخصيا أكيد.
1: المشكلة أن هيش الفكرة أكبر من الموضوع. الموضوع جدا بسيط، لما بتقتن من توصل خمس نباتات بتشوف بيتك امتلك للنباتات. ففكرة أنك أنت ما تحط في دورة المياه، إذا حد قال لك إياها بتقول إيش هذا المسخ يعني.
0: إنزين والمطبخ
1: إن كان فنان ساق البامبو فايبة حلو في المطبخ وينقل الهواء، ساق البامبو من النباتات اللي تتحمل
0: يعني. أنت شخصيا ما في مكان في البيت ما تنصح ان نخلي فيه نباتات؟
1: ما في مكان، اي مكان في مكان اضاءه عقبك. شمس دخله اضاءه شمس حط فيه نبته.
0: جميل حلو. انزين انتقلت انها هي تنقل الهواء.
1: نعم.
0: واي مكان في البيت يعتبر بيئه مناسبه. طيب ايش الاخطاء والاشاعات والافكار المغلوطه اللي انت تشوفها انها منتشره يعني عن النباتات الداخليه غير هذه الاشياء اللي ذكرناها؟
1: من الأشياء اللي أشوفها العدم معرفة بالإصابات، مثل من النباتات الخارجية تحتاج رش بين فترة وفترة، رش يسمى وقائي غير عن الرش العلاجي. فحتى الداخلي محتاج اهتمام، محتاج تنظف الأوراق، تراكم الغبار في أوراق النباتات الداخلية على طول إصابة عناكب حمراء. إصابة عناكب حمراء هذه من أصعب الإصابات اللي تتعامل معها. ما المشكلة في المجتمع معنا أو حاجة، لا، هو المشكلة أن الناس معنا ما دايما تجي وتسأل، ده لو سألت بتحصل إجابات، أما لما ما بتسأل بتخسر نباتاتك في الأخير. فاللي أنصح فيه دائما اسألوا، ترى معي اسألوا، كل حد بيجاوبكم، ما فلان ما جاوبكم في شخص ثاني بيجاوبكم. فحاولوا تسألوا وتستكشفوا، مثل ما تقول تلعب في المضمون، ما تخسر نباتاتك وتعرف كيف تتعامل معها.
0: أوكي. يمكن واحدة من الأشياء أيضا أنا اللي سمعتها أنه لا ما ننصح أنكم تخلوا نباتات داخلية في البيوت لأنها تجيب الحشرات والنمل وغيرها من الأمور.
1: لا ما في هذا الكلام. ما شوف أنا خبرك حاجة، هذا معتمد على جودة النبتة. جودة النبتة بالنفس نتكلم فيها كصورة عامة، من التربة من النبتة بالنفس، إذا جودتها ممتازة راح تدخل عمان باشتراطات معنا في عمان جدا مشدد عليها. النباتات الداخلية معنا في عمان يعني المصادر المعتمدة مشدد عليها، فتدخلك نبتة نظيفة من الأخير. مواصفات اللي وزارة الزراعة ما مقصرة مهتمة فيها بهذا الجانب، دخلك حاجة نظيفة. انسى لموضوع الحشرات، ما في عناكب، ما في هذا. أما إذا جودة النبتة سيئة أو أن مثل ما تقول حاجة رخيصة من المشات العادية وبتلقى شيء رخيص لأنه يهمك السعر أكثر من ما يهمك الجودة، طبيعي أنك عادي توصل البيت تلقى فيها في التربة حشرات أو نمل أو حاجة. فبالجودة.
0: إنزين نتكلم شوي عن الأسعار اللي ذكرناهن في بداية يعني خلنا نقول اللقاء. خبرني عن أسعار النباتات الداخلية اللي أنت تشوفها، أسعار طبيعية أول شيء، خلنا نبدأ بالأسعار الطبيعية.
1: الأسعار الطبيعية للنباتات العادية يعني في نباتات قل من 5 طالع.
0: أوكي.
1: اللي جودتها زينة 5 ريال سعرها ممتاز. وتطلع للنباتات العادية المنزلية ممكن توصل حتى 4,000-5,000 ريال، منها شجار الزيتون، شجار الزيتون معمر تستخدم كديكور، وديكور جدا فخم. حاجة جدا جدا جدا فخمة.
0: يعني نبتة صغيرة من وهي صغرها تأخذها ب
1: لا مثل الزيتون تأخذها لا معمرة
0: خلاص تكون معمرة
1: عملاقة يعني.
0: إنزين بكم النبتة؟ بكم
1: يوصل أسعارها إلى 4000 وأكثر يعني. وممكن أنك أنت تزرعها خارجي وداخلي تستخدم كديكور يعني، لكن ديكور لفئة معينة، فاهمة كيف؟ اللي هم ناس تهتم بالتفاصيل أكثر من المجمل.
0: أوكي، فيعني أغلى نبتة نقدر نقول هذه هي الزيتون 4000 ولا شيء أغلى عنها؟
1: مجال النباتات في أرقام فلكية أكثر من كذا. كل سنة في طفرات تظهر، إذا ندخل على الأشياء النادرة والمميزة كل سنة تدخل طفرات جديدة في أشياء جديدة في الهواية. فممكن في نباتات يعني توصل سعر البذرة منها، أو يسموها في نبات الألوكاسيا كورم، عبارة عن بصيلة، يوصل سعرها حتى 3000 ريال عماني بكل سهولة، وهي مجرد بذرة. أما إذا تأخذ نبتة أم كن 10000 على البراد يعني.
0: ما شاء الله، يعني أسعار فعلا تعتبر
1: فلكية. نوادر داخلي أسعارها جدا فلكية، لذلك احنا مركزين على الانتاج المحلي عشان يكون السعر أقل.
0: وعاد لازم، وعاد المفروض اللي ياخذ يعني بهذا السعر يكون على الأقل عنده دراية انه كيف يعني
1: ما بيع أصلا، ما بيع لأي حد. شخص ما يعرف يتعامل مع النبتة، أنا من تعبان عليها سنة كاملة انتظرها واهتم فيها وعناية ومدروش، أعطيها واحد يقتلها ليش؟
0: إنزين، هل صار لك يعني موقف خلال يعني وخلال اهتمامك أو شيء شفت شيء استغربت منه؟
1: يعني ما فهمت.
0: لا يعني مثلا أنت تتعامل مع ناس صح؟ يجيوا كاستمر، أنت تتعامل معاهم، أسئلة ممكن يسألوك فيها، مواقف أنت تشوفها، أشخاص ممكن صار فيهم مبالغ أو مبلغ وقدرة وبعدين ما عرفوا يتعاملوا مع نباتات معينة، هل صادفت شيء من هذا القبيل؟
1: صادفت موقف واحد من المواقف، سين من الأشخاص يشتري نبتة، وبعد النبتة قال أنه يريد يشتري مجموعة نباتات، فقررت أني أجلس مع داعي الفضول يعني من هذا الشخص، وليش أنت تريد هذا العدد من النباتات؟ أول مرة تأخذ من عندي. فلما جلست معه حسيت طاقته واجد سلبية هذا الشخص بشكل يعني ما طبيعي، فطلعت من عنده. أول ما ركبت سيارة جالس أفكر أقول معقول بعطي نباتاتي هذا الشخص؟ فما بعت له طبعا، مع أن المبلغ يعني كان فوق 500 ريال.
0: ليش ما بعتها؟
1: طاقته سلبية بتبوت مع النباتات.
0: يعني نرجع ونأكد بس حال المستمعين أن طاقة الشخص
1: تأثر جدا. فأنت بتدفع في نبتة 70-80 ريال، نبتة واحدة 70-80 ريال، ليش طاقتك سلبية وتربي نباتات؟ لا تربي نباتات. شيء بيقول المزرعة مقرعة، صح ولا ما صح؟ هذه مقولة قديمة. ليش؟ لأن أنت بتدفع وبتتكلف، بتدفع عشان وش المقابل؟ راحتك النفسية. وهذا ولذلك تلاقي أن عند كبار السن المزرعة شيء مقدس، هو عنده مزرعة، عندك إن ما عنده مزرعة وبس. فكذلك في الداخلي، أنت تربي نباتات ترتاح، ما تربيها عشان يعني ما تشتريها عشان تقتلها. فأي واحد يعني أحس أني ما ارتاح إلا أو طاقتها ما بيع له مع يعني أن تجارة هذه وهواية هي أكثر من أن يكونها تجارة، ولكن إذا الشخص ما يستحق الشيء اللي يأخذه ما يأخذه من الأساس.
0: فها اللي بيشتري من عنده أسامة نبتة لازم يروح لمفرفش،
1: أي شخص سلبي ما في لا تقي.
0: إنزين أسامة، نحن في نهاية اللقاء، فإيش نصيحتك للأشخاص اللي يحبوا هذا المجال، يحبوا دائما بيتهم يكون كذا في نباتات خضراء؟ في أشخاص بالنسبة لهم أيضا أن براين يعني أشتري والله نباتات صناعية عشان بس اللون والزينة.
1: أنا أقول يعني مبدئيا إذا بيت أقتني 5 نباتات كلها سهلة، وأنا بمددلك يد العون، تفهم النبتة كيف وش اللي تحتاجه، وين مكانها المناسب، وشوف التأثير اللي بيطرع على شخصيتك، بيطرع على أجواء المنزل، بيطرع على طاقة المنزل بالنفس، كذا تحسها بيت رايق هادي، وبتلاحظ الفرق الأكبر في شخصيتك أنت. أي واحد يربي نباتات أو مهتم بمجال الزراعة دائما تلقى إنسان رايق وطويل بعد، لأنها يعني تخلي الإنسان مسترخي جدا مرتاح، بحكم أنه هو يتأمل طبيعة أغلب الوقت، في كل ما طاحت عينه في زاوية من المنزل يشوف نباتات. طبيعة تلقاها رايق، فطبيعي أنك بتكون إنسان أهدأ. فأنا أقول لكم قرب ما تخسر شيء، وإذا خسرت ما خسرت التجربة،
0: على الأقل ها شرف المحاولة يعني.
1: إذا خسرت وجرب النبتة ما خسرت التجربة، أقل شيء أنك قربت.
0: بالضبط، ومع مرور يعني أنت مصر أتوقع أنك مع الخبرة راح تعرف كيف تهتم.
1: في فئة هواة تكبر يوم بعد يوم، لكن يعني لما تريد تدخل أنت كهاوي في النباتات الداخلية أقول لك إياها، يعني أنا ما قصر مع الكل سواء غريب ولا قريب، أمد لك هذا العون وعلمك وكل شيء، وخذ في هذا الدرب، واللي تحتاجه بتلقانا موجودين. يعني من تقتني نبتة وبعدها نبتة وبعدها نبتة، فجأة بتلقى أنك أنت تميل لهذا الجانب أكثر من البقية. فهواية صراحة أشجع فيها بشدة، أنصح كل بيت يكون فيه نباتات، تأثير هو مستاهل أنك أنت تنتظر فترة على أساس تشوف جمال ورقة أو حاجة، صدقني بتنبسط.
0: يعطيك العافية أسامة، كل الشكر لك وعلى تواجدك وعلى هذه المعلومات اللي عطيتنا إياها. أيضا أسامة الراشدي مهتم بالقطاع الزراعي، وحديثنا اليوم عن النباتات الداخلية، نباتات الزينة بالتحديد، وركزنا على المنازل. شكرا لك وشكرا على تواجدك.
1: العفو.
0: إذن مستمعين الأحبة نحن أيضا نختم معكم مشوار صباحكم عماني في حلقة يوم الأربعاء. اللقاء إن شاء الله راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني بحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
8: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
9: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد.
10: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
11: حياكم الله.
12: أنا ييتكم وهتروحوا بلية بس عن أنا ييا.
4: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقعه أبليكيشن إيفنتات.
11: موقعه أبليكيشن إيفنتات.
2: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

خريف بفار حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: إنترنت أو عصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة.
1: معلومة على الطاير
0: نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة، وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

في خريف ظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناطق

الصدفية قد تكون رحلة طويلة ومعقدة، لكنها ليست نهاية الطريق. مع الدعم الطبي المناسب والالتزام بنمط حياة صحي، هذه

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: مقاسات الموظفين إجباري في اليابان.
1: أخذ مقاسات الموظفين إجباري في اليابان. قانون ميتابو يجبر الشركات على فحص مقاسات موظفيها سنوياً لتأكيد

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. معالي السيد وزير الخارجية تبادل مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال لقاء تشاوري عبر الاتصال المرئي الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية، مؤكدين على أهمية تكثيف التنسيق بشأن حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. السلطنة تشارك غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وافق 30 من يوليو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف استجابت لحادث تدهور قاطرة ومقطورة محملة بمواد خطرة مادة النيتروجين في ولاية عبري، حيث تم تأمين الموقع والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص دون تسجيل أي تسرب للمادة. وإلى محافظة ظفار أيضا مع فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف استجابت لبلاغ يفيد بسقوط شخص في وادي جرزيز بولاية صلالة، حيث تمكنت الفرق من الوصول إلى المصاب وإخراجه من الموقع قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وتهيب هيئة الدفاع المدني والإسعاف لزوار محافظة ظفار بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة. بمشاركة 20 طالبا من محافظتي ظفار والوسطى لتمكنهم من استكشاف التخصصات التقنية والمهنية والتعرف على المسارات التعليمية والمهنية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، انطلاق برنامج تخصصي مهنتي مسار بالكلية المهنية بصلالة الذي تنفذه وزارة التعليم بدعم من شركة تنمية نفط عمان. أما الختام مستمعينا، وسط ازدحام المواعيد قد تكون 30 دقيقة كافية لتمنح مريضا فرصة جديدة للحياة. لا تجعل السفر أو التسوق أو الزيارات تؤجل عملا إنسانيا قد يصنع الفارق لشخص ينتظر نقل الدم اليوم. تبرع بالدم.
7: أخبار وعلوم
9: وعلوم.
10: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
10: شباب،
0: حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
6: اخبار وعلوم
7: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

علاج نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض والعيش.

0: في خريف ظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيطان.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وانتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تجري محادثات جيدة مع إيران، ويحذر من استئناف الضربات الأمريكية في حال فشل المفاوضات. مواطن إيراني:
4: لا نعلم ما إذا كانت إيران وأمريكا ستعودان إلى طاولة المفاوضات، أم أن هذا التوقف فليس سوى هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.
3: سلطنة عمان تقدم مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل نهائي في حرب إيران. مجموعة محام الطوارئ الحقوقية تعلن مقتل عشرات المدنيين جراء سلسلة هجمات جوية على مواقع متفرقة من ولاية شمال كردفان وسط البلاد. استمرار هجمات المستوطنين وارتفاع عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة إلى 11 منزلا وثلاث منشآت في شقبة غرب رام الله صاحب أحد المنازل.
5: طلعونا الصبح وهدموها ولا خلوا حدا يكرب عليها 22 متر.
3: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر قرارات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والاستعداد لاحتلال مخيم جديد. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة FAST باللغة الإنجليزية. كلمة FAST تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو. هلا اف ام.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلانات

0: لكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767. 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الظهر.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالي يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حيبهم في ظفار ويا هلا بالخريف
4: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
5: هاي أستاذ.

0: يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة FAST باللغة الإنجليزية. كلمة FAST تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا أف أم. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال لقاء تشاوري عبر الاتصال المرئي الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية، مؤكدين على أهمية تكثيف التنسيق بشأن حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. السلطنة تشارك في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان جمهورية كوريا. وأيضا السلطنة تشارك غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو من كل سنة، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. إلى آخر الأخبار، القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان تسجل ارتفاعا بنسبة 5.4% بنهاية يونيو 2026 لتبلغ أكثر من مليار و434 مليون ريال عماني مقارنة بـ1.360 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب ذكي
2: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
9: الضباب مع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
10: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
11: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: أودي.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه

0: المسمى منهل نما. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442 نما لخدمات المياه. نستبق المستقبل.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وانتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تجري محادثات جيدة مع إيران ويحذر من استئناف الضربات الأمريكية في حال فشل المفاوضات. مواطن إيراني:
5: لا نعلم ما إذا كانت إيران وأمريكا ستعودان إلى طاولة المفاوضات أم أن هذا التوقف فليس سوى هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.
4: سلطنة عمان تقدم مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل نهائي في حرب إيران. مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية تعلن مقتل عشرات المدنيين جراء سلسلة هجمات جوية على مواقع متفرقة من ولاية شمال كردفان وسط البلاد. استمرار هجمات المستوطنين وارتفاع عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة إلى 11 منزلا وثلاث منشآت في شقبة غرب رام الله. صاحب أحد المنازل:
6: طلعونا الصبح وهدموها ولا خلوا حدا يكرب عليها 22 متر.
4: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر قرارات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والاستعداد لاحتلال مخيم جديد. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دولياً باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: ده مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح، وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

لكل الناس. جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: ايوه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والموده عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. وعلى طاري صيفكم مع هلا، نحن ما ادري اليوم ليش الاستوديو كذا حار. بالعاده اول ما ادخل الاستوديو اول شيء اسويه اطفي المكيف، لان دائما الاستوديو يكون بارد، ولكن اليوم الوضع مختلف، شكله صيف وجو البرنامج شكله اثر على الاستوديو. طمنون عليكم، كيف الامور، شخباركم، ان شاء الله طيبين. كيف الدوامات؟ انقضى تقريبا ما يقدر اقول اول نص وقت من اليوم، ولكن خبرونا كيف اموركم، شو مسوين، شو معدلين، كيف الدوامات معاكم. واكيد نحن معاكم في حلقة يوم الاربعاء، يعني الحلقة ما قبل حلقة نهاية الاسبوع اللي الكل ينتظرها، وانا صراحة بعد انتظرها من بداية الاسبوع. فطمنون عليكم، كيف الأمور، إن شاء الله تمام. أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027، ونحن إن شاء الله رح نكون معاكم في هذا التطواف المسائي ساعتين من عمر البرنامج، من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. وحلقة يوم الأربعاء أنا أعتقد تعرفونها يلي متابع معانا، فإن شاء الله كذا تكون حلقة لطيفة خفيفة تستانسون فيها معانا، وبعد نستانس نحن وياكم. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا اف ام، فاصل صغير ونرجع لكم.

0: مع هلا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا حياكم الله وياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. خلوني كذا أعطيكم يعني بريف سريع عن برنامجنا لليوم، ومن يعني راح يكون ضيفنا في حلقة اليوم. كالمعتاد طبعا ومثل ما عودناكم أن كل يوم أربعاء ضيوفنا يكونون من جمعية الرؤية الإيجابية، وهي جمعية خاصة بالمتعافين وأيضا مرض الإيدز، عافانا الله وإياكم. فاليوم يعني الحلقة راح تكون حلقة كذا، خلينا نقول إنه أقرب إلى القلب، كونها راح تناقش يعني مشكلة أو قضية، وخصوصا إنها راح نسمعها من أم، يعني هي اللي راح تحكي لنا هذه القصة. ف يعني الموضوع راح يكون مؤلم جدا، ولكن الهدف اليوم هو فعليا الفائدة، خصوصا يعني ان الموضوع ابد يعني ما هو بالموضوع الهين والموضوع السهل، خصوصا على الوالدين او البيت بشكل عام. وايضا اذا تذكرون ان حتى ضيوفنا اللي كانوا موجودين معانا يعني الحلقات الماضية يقولون ان سبحان الله انه هذا المدمن ما فقط يعني مرض الإدمان يصيبه هو، يعني التوتر والقلق والخوف يصيب الأسرة كامل. فقصتنا اليوم ما راح نسمعها أو راح تحكيها أم، وهذه الأم يعني الله ابتلاها بأبناء اثنين ولا يزالون مدمنين نشطين إلى الآن. فتفاصيل جدا كثيرة راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد فاصل ساعتنا وربع. رح نبدأ علشان نقدر يعني نستغل الوقت كامل أو وقت البرنامج، وأن نعرف كثير تفاصيل ويعني ندخل في عمق واصل بالموضوع. فأيضا بإمكانكم مستمعينا أنكم تشاركونا رسائلكم، يعني تفاعلكم معنا، وجهات نظركم على 935-1027.
3: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
6: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
5: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
6: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر

0: مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وانتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تجري محادثات جيدة مع إيران ويحذر من استئناف الضربات الأمريكية في حال فشل المفاوضات. مواطن إيراني:
8: لا نعلم ما إذا كانت إيران وأمريكا ستعودان إلى طاولة المفاوضات أم أن هذا التوقف فليس سوى هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.
7: سلطنة عمان تقدم مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل نهائي في حرب إيران. مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية تعلن مقتل عشرات المدنيين جراء سلسلة هجمات جوية على مواقع متفرقة من ولاية شمال كردفان وسط البلاد. استمرار هجمات المستوطنين وارتفاع عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة إلى 11 منزلا وثلاث منشآت في شقبة غرب رام الله. صاحب أحد المنازل:
9: طلعونا الصبح وهدموها ولا خلوا حدا يكرب عليها 220 متر.
7: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر قرارات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والاستعداد لاحتلال مخيم جديد. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: صيفكم مع هلا
1: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. واكيد يعني عودتنا مع ضيفتنا، انا شوي عرفت عليها بشكل خاطئ ولكن راح ارجع اعرف عليها بالشكل الصحيح. معنا اليوم ام احمد، هي زوجة وام لمدمنين نشطين. اهلا وسهلا في شمو احمد.
3: اهلا فيش حبيبتي حوراء،
2: كيف الامور؟
3: الحمد لله.
2: شو الاخبار؟
3: الحمد لله، انت كيف؟
2: والله الحمد لله يا روحي، نشكر الله. ايش هاللطافه والطاقه الحلوه اللي اليوم عيتنا بيها؟
3: ربي لك الحمد،
2: دائما كذا ما شاء الله روحك حلوه.
3: ايوه
2: دائما. على فكره انا عرفت حاجه عن ام احمد، انها بحرينيه.
3: ايوه
2: بحرينيه. نعم. الجنسيه.
3: ايوه الحمد لله، عايشه بين اهلي وناسي.
2: يا حبيبه قلبي. أيوة. كم صار لك؟
3: تقريبا صار لي سنه زواج، 25 سنه متزوجه.
2: ما شاء الله.
3: من مواطن عماني وربي لك الحمد، وعندي 3 اولاد.
2: ما شاء الله تبارك. أيوة. الرحمن.
3: ولد وبنتين.
2: ولد وبنتين. أيوة. الله يحفظهم لك. ها، متى اخر مره رحتين البحرين؟
3: تقريبا صار لحين سنتين ما رحت. بس
2: على فكرة يعني أنا كنت أقول حق أم أحمد، أقولها أنه أنا كل ما أسافر لازم أرجع بصديقات بحرينيات. ما أدري إيش هذا يعني الترابط اللي يصير بيننا، أنه إي والله. وعلى فكرة يعني صديقات البحرينيات كل مرة يقول لي ها حورا متى تين البحرين، حورا متى تين البحرين، متى تين البحرين. أقول لهم بي أقول لهم بي بي، ولكن انتظر شوي الأوضاع تهدى، انتظر فرصة. وين اللهجة البحرينية راحت؟
3: خلاص راحت ما شاء الله، 25 سنة عندي أولاد كبار.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما في أحد فيهم يتكلم بحريني؟
3: لا لا، عندي الكبير والبنت الوسطانية ما شاء الله مولودين في البحرين أساسا. آخر العنقود مولودة هنا بس.
2: أوكي.
3: أيوة بس لأن صديقاتي ما شاء الله من بداية عمان لين آخر عمان.
2: ما شاء الله.
3: يلا ربي لك الحمد.
2: يعني خلاص
3: شعبية.
2: ما شاء الله تبارك. أيوة الرحمن. فين عشان كذا اللهجة راحت ها؟
3: أيوة أيوة.
2: إنزين لما ترجعين
3: البحرين. خلاص الحين تقريبا باقي أسبوعين وأهلي بيوصلوا.
2: ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. يعني لما نيجون تتكلمون بحريني مع بعض.
3: أيوة أيوة ينقلب كامل الأرج.
2: واضح واضح. جميل، الله يعطيش العافية.
3: الله يعافيك
2: حبيبتي. يعني شوفي، يمكن نحن بدينا كذا بسبب والله طاقتش الحلوة، لكن أنا أعرف أن اليوم يعني الموضوع لربما يكون شوي في نوع من الألم، كونش يعني أنت زوجة وأم أيضا لمتعاطين نشطين. فأول شيء يعني خلينا أيضا نعرف المستمع على إيش يعني متعاطي نشط.
3: المتعاطي النشط هو اللي يتعاطى المادة. زين، فهو يدرب درب العلاج، لكن أنا حاولت كثير أني أعالجه، اللي هو عزيزي زوجي وابني. فالمدمن النشط هو اللي يتعاطى باستمرار،
2: يحاول يعني لا زال إلى الآن يتعاطى. إلى أيوة.
3: بس أيوة. يحاول أنه يوقف، ما قادر يبطل لأنه ما راضي يفهم معناه أنه في علاج. أيوة، هو المدمن النشط اللي هو للحين ما زال يتعاطى.
2: إنزين إنزين أم أحمد، أبيش تخبريني يعني من بدأ في التعاطي، الزوج ولا الابن؟
3: زوجي. ابني عمره 24 سنة. طبعا زوجي تعافى سنتين ونص بسبة قضية انسجن فيها المرة الثانية. طبعا ما حد وقف معاه إلا أنا، كون إني بحرينية وقفت معاه وساندته وساعدته. فأول مرة ما دريت طبعا صدمت، لاني اصلا كنت عايشه في البحرين وجيت هنا ودريت انه يتعاطى، ودائما كنت انبهه ترى بيصيدوك ترى بيمسكوك. احنا كنا نظريتنا كاحنا اهالي كنا نشوف بس في الافلام، ما كنت اعرف في شيء اسمه حقيقه، اللي عارفه مجرد كحول.
2: اي
3: فلما جيت هنا يعني انصدمت يعني كثير، كان عندي الطفله الثانيه فواجد تألمت، يعني ما عندي احد هنا. تعرفي لما تكوني بدايه في غربه.
2: أي.
3: مؤلم جدا مؤلم. يعني أنا كنت راكض المحاكم والشرطة. أول قضية الحمد لله تيسرت الأمور، بعد 5 سنوات رد حكم زوجي 2.5 سنين. لكن بعدني وقفت أنا المحامي، وكان رب العالمين هو ترى معاي، رب العالمين كان في كل شيء معاي. صح أني كنت أتألم، صح أني كنت أعاني، صح كنت أقول يا الله وكان معاي، كنت أقول يا رب وربي معاي. وأتذكر لما السنة الثانية المسك زوجي كان عمر بنتي 6 شهور. والحين عمرها ما شاء الله 10 سنوات.
2: ما شاء الله، هاي آخر العنقود.
3: أيوة. وكانت بنتي اللي عمرها اليوم 18 كانت تقريبا في صف الخامس، وكانت تربي أختها اللي عمرها 6 شهور. وطبعا ابني اللي اليوم نشط كان تقريبا في صف 10 ولا 9.
2: إنزين، يعني هو زوجك كان يتعاطى من قبل الزواج، قبل لا ترتبطي؟
3: أيوة، بس ما كنت أعرف ولا زوجي يخصني، ترى هو غريب عني وأنا غريبة عنه.
2: خبرين كيف صار الزواج، كيف كذا؟
3: هو ترى يعرف عندي أهل في البحرين، هو أساسا زوجي بلوشي. إنزين، فلما جاء البحرين أنا أعرف بنات خالاته، والحمد لله صار النصيب.
2: سبحان الله.
3: وكان تقريبا توه سنتين من وفاة أمي، توفت أمي وأنا عمري 12 سنة. كنت واجد متألمة، كنت أريد أشرد من بيتنا، أريد الزوج اللي يكون يعوضني عن أمي ويكون لي السند، لكن ما دريت أن رب العالمين حبني وابتلاني بإنسان مدمن. جيت عمان وطبعا كملت المسيرة واشتغلت وتوظفت أماكن عدة، يعني اللي ما يخطر على باله داومت. أنا أهم شيء أني كنت أساند زوجي. أتذكر أول ما انمسك أنا كنت توني منتقلة شقة. لما انتقلت نفس اليوم أنا كنت أداوم في سوبر ماركت محاسبة، وكنت ساكنة عند الملحق على طول. نفس اليوم اللي سكنت زوجي انمسك. يعني كانت بالنسبة لي صفعة كبيرة، لكن كنت أقول دائما يا رب إنما أشكو بثي وحزني إليك. يعني الحمد لله كملت القضية الأولى 5 سنوات كان بين التعاطي والتوقف، ما كنت أعرف أي شيء عن الإدمان، اللي أعرفه بس في التلفزيون. الحمد لله للثاني المرة القاضي حكمه إيداع مصح. طبعا حركت منه ومنه ومنه، أعرف أشخاص وتعرف على أشخاص ودخلنا بسرعة المسرة، والحمد لله اتعافى لمدة 2.5 سنين قبل لا يطلع زوجي من المصحة، لأن انحكم 7 شهور. انصدمت بابني يتعاطى.
2: يا ربي.
3: دشيت في حالة اكتئاب. طبعا كنت أعرف زمالة أسر المدمنين المجهولين. لما دريت أن ابني يتعاطى.
2: بعمر كم كان ولدك لما دريتي؟
3: ولد تقريبا كان عمره 22-21 سنة. بعد الكورونا احنا اكتشفنا أن ابني مدمن. أنا ما كنت واجد واثقة فيه، كنت واجد مع الثقة أني أوصله مثلا المجمعات ويا الشباب وأقول له ترى ذا الوقت بجيك، وكان على طول يعني يجيني. ما توقعت في يوم أن ابني اللي يعني بعد أبوه إنه بحصله إنه هو بعد يطعني في ظهري. تألمت كثير، يمكن ما كان أحد يشوف دمعتي إلا رب العالمين. حتى كنت قدام أولادي إني أنا لازم أكون الأم القوية، الأم المثالية، الأم اللي لازم تحتوي أولادها. فأول ما عرفنا كان بعد كورونا، بعد وفاة جدته اللي هي أم أبوه، على طول الدركة وأهل زوج الموضوع علشان يودونه مصحة، طبعا بمبالغ. ودوا قلت لهم لا تجيبون له أبدا العلاج، ما يكون إنه الأدوية في البيت، لازم يروح يعالج في مكان. طبعا نفس الشيء ما كمل العلاج ورد انتكس ابني، وبعدها زوجي بدل ما يحتوي ابني انتكس زوجي. هنا صار عندي مدمنين، فكان زوجي يحاول يبطل ورد ينتكس، وابني كذلك. لكن اليوم أنا وكلت أموري لرب العالمين وقلت مثل ما يروح المدمن للمادة بروح حق العلاج. طبعا ولدي عنده 2-8 تنويم، أسأل الله أن الله يشفيك المريض والله لا يبتلى أحد.
2: آمين يا رب العالمين. إذن مستمعينا نحن أكيد مكملين معاكم في الحوار، ولكن فاصل وراجعين لكم.
4: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، واستمتع بعالم من المزايا.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
9: Volkswagen.
10: صيفكم مع هلا
11: مع حوراء البريكية على هلا FM.
12: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مستمعينا وبياكم وعودة لكم من جديد ومكملين في حوارنا اليوم. أم أحمد خبرتيني يعني القصة قصة ولدش ولما عرفته بمرض التعاطي والإدمان، ممكن تقوليها مرة ثانية لنا على الهواء؟
1: أتذكر السنة الماضية ابني تقريبا 3 أيام ما دخل البيت، وخبرت أبوه قبل لا تروح الدوام وروح شوف أحمد في أحد المناطق اللي في عمان. فلما راح شافه الحمد لله كان متعاطي، بس متعاطي كمية كثيرة، ورجع البيت وقال لي ماما لو سمحتي سوي لي أكل، وسويت لي أكل وتوقعت أنه خلاص أنه أكل ونام. فأنا كنت كل بين ثانية ولا دقيقة أطلع عليه فأشوف أنه كان يتنفس. ما دريت أن أنا العادة الفجر أقوم ما بين الساعة 1 ولا 2 أصلي القيام وادعي ربي ما يجود يعني. فلما شيء قال لي قومي، أنا عندي إحساس حتى لما أخواني يصير فيهم شيء أتصل في أهلي وأسألهم ما حد في شيء. فأهلي يخافوا لأن أنا عندي مريضة أنيميا من جلية حادة، فأهلي يخافوا يخبروني عشان يصيدني شيء. ما يدرون أن أم أحمد القديمة خلاص صارت قوية وصارت أقوى زمان أول لأن ما توفت أمها. فولدي طبعا دشيت عليه الغرفة، ولدي خلاص هذاك الأبيض طالع، كنت جدا متأثرة وما أعرف أتصرف لأنه أول مرة يطيح عندي شخص أفردوس في البيت. فعلى طول قومت أبوه قلت له ابني ما يتحرك، فحاول يسوي شيء. وكان عندي بنتي الله يحفظها عندها اختبار 11، فما كنت ببين لهم ولا كنت، بس بنتي الصغيرة شافت الموقف وما اتصلنا في الإسعاف. الدارة كان لي طبعا لاني ساكنه في عماره وما اريد احد يعرف اني اتصل في الاسعاف يجي. فعمتي الله يحفظها جت وشالتها من الطابق الثالث لين السياره وودوا الطوارئ. لما ودوا الطوارئ وصلت خوات المدرسه، رجعت رحت سيده دايرك الطوارئ مال الجامعه، شفت ابني مربط بين الحياه والموت في العنايه. ألمني جدا، بس لازم كنت اكون انا الام القويه ما بين زوج وابن في التعاطي. لكن لما شفت ابني، حتى ابني كان يصرخ فككوني باغي اتعاطى، انا رحت لعند راسه وقلت له احمد لو سمحت هدي اللعب شويه، ماما انت في مرحله كلش يعني شويه انتظر، ماما احنا كبار في السن وما قادرين يعني، فرحمنا يعني عشان رب العالمين رحمك. فلما جولي مال السموم اللي في الطوارئ في الجامعه، قالت لي تعرفي ايش كميه التعاطي اللي ماخذها ولدش؟ قلت لها اطلب منك طلب لا تخبر الجهات المعنية. قالت لي ما بنخبر، بنتحفظ لأن احنا راحمينكم كأم وأب. اللي تسوي لي كثر السموم اللي في ابنش من 70 ل 80%، فجدا ألمني، ألمني جدا. بس أنا كنت قوية، فلازم كنت دائما أردد في راسي أنا لازم أكون أم قوية ولازم أكون قوية. والحمد لله ابني بعدها بأسبوعين طلع من العناية، وتوقعت انه بيكون لدرس، لكن ما كان لدرس. يعني اكثر من مره يطيح بس ويشيل نفسه، وكم مره يطلب منا المساعده ونساعده بما ان احنا اسر معسره. طبعا دائما نسوي له مواعيد في المسره عشان يروح ياخذ العلاج، يوقف كم من يوم ورد يرجع. يعني الحين عنده موعد تاريخ 2/8، اتمنى الله يهدي يعني. ودائما كنت انصح ابوه، اول كانت اسلوبي بالعصبيه بالصراخ لازم تسوي كذا، ولازم يعني كنت مسيطره الام اللي لازم انت تسوي كذا لازم انت تسوي كذا. لكن بعد برنامج زماله الاسر ام احمد تغيرت تماما، صار عندها في البيت سكينه. اول كان واجد البيت عندي ازعاج، والسبب انا ما السبب المدمن، السبب اسلوبي تصرفاتي سلوكياتي. طبعا المدمن عنده سلوكيات، بس انا ما كنت اتغاضى السلوكيات، كانت واجد تعصبني كانت واجد تنرفزني. فالحمد لله اليوم زماله الاسر علمتني واجد اشياء من اصعب المواقف اللي اليوم امر فيها. انا انطردت الحين صار لي شهر مطروده من الشقه بسبب صاحب البيت عرف من جهات برع انه من احد الاخوان ما اعرف من إن ابني يتعاطى. طبعا زوجي انسجن وهو ما يدري، لكن لما ابني يتعاطى درى. أنا ما أخف من المجتمع أبدا لأن ابني بين قوسين مريض وليس مجرم. هذا تعلمته في برنامج زمالة الأسر. أنا كنت أقول هذين اللي يتعاطون مجانين والله كنت دايما أقول اللي يتعاطون بكثرة يعني صراحة وبأمانة مجانين. لما دشيت زمالة الأسر وعيت نفسي عرفت إنه هو مريض ومسكين لا حول ولا قوة له. فدائما كنت أذكر ابني أقول له أنا كمريضة أنيميا أنا أخذ نفسكم، بس أنا أخذ نظيف، أنتوا كيف تتحملون بكيميكل؟ كنت دائما أقارن ابني فيني ودائما كنت أقول لابني. فاليوم دائما أقول لابني وأقول لزوجي مثل ما تروح درب تتعاطى الدرب درب التعافي. ما أقول ليش شلت نفسي، أنا أحب زوجي وأحب ابني، بس لكن الألم يبقى ألم لأني كوني أم. بس يعني وش أقول ليش إن أنا اليوم أدعي لهم، أدعي لهم بكل صدق، وأتمنى أن الله لا يبلي أي إنسان بهذا المرض. هذا ابتلاء واختبار من رب العالمين، وهذاك اللي يقول كن فيكن. البرنامج علمني واجد أدوات اليوم أنقل رسالة ما بس حق الخليج عامة، للعالم كامل أنقله. أنا صح أم وزوجة، لكن أنا قوية وإيماني بالله قوي، وهذاك اللي فوق إذا قال كن فيكن في يوم وبيجي وبيتعافون. وبس جد شكر أن رب العالمين أن الله هداهم وأن الله يهدي من يشاء. هذه مشاركتي وشكرا.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد. يعني لربما هذا التفاؤل اللي نحن ياسين نشوفه حاليا فيش ما موجود عند الكل. يعني بعض العوائل بمجرد ما أنها تعرف أن مثلا هذا الابن يمر في مرحلة تعاطي، تحسين أن البيت كله طوارئ، تحسين أن الجميع يحاتي، الجميع يمرض معاه، لدرجة أنها توصل يعني عند بعض مثلا أولياء الأمور أن يتم طرد المتعاطي خارج البيت، ما يتم احتضانه، ما يتم احتوائه، خوفا من انه يعني يسبب لهم عار او يعني وصمه عار او انه يلطخ بالسمعه وما الى ذلك. ولكن اليوم الياس اشوفها من ام احمد انها كيف انها قادره تحتضن تبارك الرحمن اب وتحتضن ابن ايضا يعني يمرون بمرحله تعاطي. بس بسال يعني كذا سؤال، اليوم زوجش لما نعرف ان الابن متعاطي ما يلوم ان ربما ولدي وصل لهذه المرحله بسبتي انا؟
1: ما اعرف صراحه، لان زوجي انسان كتوم، مع ان زوجي ترى يعرف عن زماله مال ان اي زماله المدمن المجهول، صراحه انسان كتوم. حتى اتذكر لما تنوم في المسره طلبوا منه ان نجي يعني لقاء ان انا وخواته واخوه، فسالنا الدكتور اللي هناك الاستشاري من اقرب شخص حقه، قلت له ما حد، قلت له أنا زوجته 20 تقريبا يعني ما يقارب الحين 25 سنة، قلت له ما يفضح سره أبدا. فحاولوا معاه وتم الحمد لله على سنتين ونص. حتى أنا أقول له ليش ما تأخذ إجازة من الدوام، دائما يعني أقول له يعني أجي أفكار في ليش ما تأخذ إجازة من الدوام وتروح تتعالج على الأقل شهر. أنت عارف البرنامج بس يبيلك يعني كتأهيل على الأقل تتعالج عشان تبطل دي السموم وإزالة السموم. فيقول لي أنا أقدر أبطل في البيت، وبالفعل يبطل لمدة معينة ورد ينتكس. شنو الأسباب لحد اليوم أنا ما أعرفها. فاليوم أنا ما ركزت على ابني وزوجي، اليوم أركز على أم أحمد نفسها، لأن أنا عندي بنات غير، عندي أولاد غير، فحرام يعني أنا اليوم يعني أول يمكن حارمة نفسي من دي العيشة اللي أنت تشوفينها. وإني أنا متفائلة، أول نفس ما قلتي كل شخص عنده مدمن في البيت يعيش حالته. أنا أتوقعي حتى مكان ولدي لما كان ما يرجع البيت الساعة 2 الساعة 1 أنا مشغلة سلف السيارة رايحة أدور ابني في الأماكن اللي يتعاطوا فيها. أبدا ما خاف لأن كان معاي رب العالمين، ودائما كنت أحصن نفسي ودائما أقول لابني استودعتك الله. يعني لين اليوم صج مرات أعصب عليه من تصرفاته من سلوكياته، أقول له الكل مسكونة إلا أنت، ليش ما يمسكونك؟ يمكن بعد المسكة ذي أنت تطيح حضيض. فيمكن هذا من أم مقهورة عشان تشوف ابنها كذا، لكن ما في أم تتمنى لعيالها ولا لعيال غيرها شيء ما زين. وأنا دائما كنت أقول له حتى لما أقول له ذا الكلام أروح الغرفة وأجلس ألوم نفسي، أقول أنا ليش قلت له كذا، الحين بروح يتعاطى زيادة. فشفت أن ابني يعني أحس إن هم مساكين ما مدركين، ما عارفين وش اللي يمر فيه وإيش يريدوا. فأتمنى مثل ما قلت إن الله يهدي كل مريض ويشفي كل مريض ولا يبلي أحد في هذا الشيء. كنت صج أعيش حالة طوارئ خوف قلق، كنت أحط يدي على قلبي في أي وقت يعني يجيبون لي إن ابنش توفى ولا ابنش مسكت الشرطة، كنت واجد أخاف. لكن الحمد لله من كثر ما رب العالمين يحبني يمكن وأنا أستودع ابني واجد، لين اليوم ابني ما نمسك على أي قضية. لأن أصلا ابني حتى لو يتعاطى اليوم ابني عمره 24 سنة، لكن أكثر إنسان خواف بأمانة، أكثر إنسان خواف يعني حتى من ظله يمكن يخاف. بس هو لما أنا إحنا سألنا أنت ليش تعاطيت، أنا قال أنا حبيت أجرب. قلت له حبيت تجرب، وش فايدة التجربة؟ الحين التجربة ما فادتك شيء. فهو بالفعل كل إنسان يعني وهو يعني أنا يمكن ما أنا كأم أحمد أنا يمكن ضميت عيالي بعيوني وبرموشي واحتويتهم قد ما أقدر. حتى اليوم أنا عندي بنات ما ينادوني ماما، ينادوني باسمي في البيت. فكانت صداقتي واجد مقربة بأولادي. يعني أول كنت ألوم نفسي، أتذكر أحد قال لي أنت ما ربيتي عدل. أنا كنت في البرنامج مع زمالة النرنون، قلت له أول مرة أرد على شخص كبير أقول له أحترم شيباتك وأحترم كبر سنك، لكن أنا برد عليك، أنت ما عشت معاي ولا شفت ظروفي ولا عرفت أنا وش كنت أعاني داخل بيتي، لا تحكم علي أنا كيف ربيت ابني. أنا الحمد لله ربيت ابني تربية صالحة. قلت له ما من التربية، هذا الشيء ما يجي من التربية أبدا بأمانة، هذا من الشخص نفسه. يعني أنا وثقت يمكن في ابني بزيادة، وتعرف إذا الجيل يحب يجرب ما شاء الله، يحب واجد يجرب، ولاحظ أكثر المدمنين الصغار بالفعل يحبوا يجربوا. وابني ترى قال يعني هالكلام للدكتورة، أنا ما لوم أمي ولا أبوي، أنا السبب، أنا بغيت أجرب. يمكن الليل اليوم أحمد ابني ما حصل، يعني ما أعرف وين مشكلته، لكن رب العالمين إذا قال كن فيكون، ادعوني استجب لكم. فان شاء الله يا رب العالمين ان الله يهديه ورده الى صوابه.
0: امين يا رب العالمين. طيب محمد، ما تحسين ان اليوم مثلا ولدش لو مثلا تم تسليمه للجهات المعنيه لربما شوي يرتدع؟
1: هو شوفي ما اقول لك ما دش ابني الجهات المعنيه دش، لكن كان انه كشاهد بينه وبين صديقه، يعني عشان ذا الشيء حتى اللي حققوا معه سالوه قال لهم أيوة أنا تعاطى تعاطي شخصي، أنا ما أضر أحد، أنا أضر نفسي. فما أعرف يعني إن الحكومة اللي عرفت آخر مرة إن ما يمسكون المتعاطي، يمسكون فقط اللي تاجر. فابني مجرد إنه يروح بس يتعاطى ويرجع البيت أو إنه يغذي نشوته بزيادة. فدائما أقول لابني ترى أنت خاف على نفسك، يقول أتمنى ترى يمسكوني يمكن أنا أتغير. أقول له الله لا يقول، يعني دائما أقول له الله لا يقول، مع أنه في قلبي مرات أقول له أنت الوحيد الشخص اللي ما يمسكونك، اللي يقول تعرفي ليش ما يمسكوني؟ لأن أنت أمي، اللي أنت تدعين لي في ظهر الغيب ما حد يدعي لي. قلت له وأنت إيش عرفك إن أنا أدعي لك؟ قال لي لأن أنت أم، ما في أم تكره ضناها، ما في أم تتمنى لأولادها السوء، لا أولادها ولا لأولاد غيرها. وأنا طبيعتي ترى إنسانة ما أتمنى، حتى عدوي ما أتمنى لهذا الشيء.
0: واضح،
1: هو ده
0: واضح محمد. نطلع مستمعينا فاصل، وأكيد بعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
2: في الباطنة على 101.3 و102.7
3: هلا أف أم،
2: مزاجك بالعربي.
4: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 من أغسطس عام 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2800-9004.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: خسرنا، يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
7: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر، قد تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
10: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. كذا عذرا على الاطاله، ولكن يعني كنت اسمع القصه تحت الهواء. ام احمد، يعني تعرفي، خليني ابدا من بدايه نقاشنا تحت الهواء. يعني شوفي، في عوائل صحيح وفي زوجات يمرن باللي مريتي فيه، اول خيار يتوجهن له هو انهن يطلبن الطلاق او الانفصال، خصوصا اذا شافن انه الزوج ما يالس يستجيب لمرحله العلاج، فاول قرار يطلبن انه الانفصال. ام احمد، اليوم ليش ما لجأت لهذا الطريق؟
1: ما لجأت لهذا الطريق، افضل اني اعيش فضل زوجي حتى لو هو اب مدمن. انزين، عندي ابناء، انا كغير مواطنه، اني بحرينيه الجنسيه، كنت دائما افكر لو انفصلت وين اروح، اولادي وش بيصير في مصيرهم، بما انهم عمانيين وانا ام غير عمانيه. كان يعني ابدا هذا ما يجي في بالي اني اطلب الطلاق. يمكن في حالات عصبيه كنت اقول لعزيزي المدمن طلقني، لكن بعدين هو يتراجع يقول لي لو شنو يصير انا ما طلقش. انا اقول له يعني انا ما مرتاحه معاك وهذا الشيء عذاب يعني. فقال لي لو شنو يصير، وصلت انا لذي المرحله بس ما تجرأت اني اروح المحكمه وارفع عليه قضيه الطلاق، لان بالنهايه بيننا عشره وبيننا اولاد. في النهايه احس ان البنات يتاثروا اكثر من الاولاد يريدوا اب. فكانت بنتي تقول لي ماما ارجوش سوي اي شيء لكن لا تطلب الطلاق. طبعا عندي بنت خريجة هالسنة والحمد لله رب العالمين، عسى يا رب القبول. زين، فدائما تقول لي من بعد الله وبعد أبوي أنت سندي في الدنيا. تقول لي صح، أنت كنت الأب والأم والأخت والصديقة واحتويتينا واحد واحد. تقول حتى أبوي كنت تحتوينا، بس مرات من عصبيتش من قهرش من الألم اللي تعيشينه، تقول أنا أحس بمشاعرش، تقول أعرف إن ما حد يتحمل اللي تتحملينه. قلت لها أنا تحملت، واليوم لين اليوم ولين يعني بعد عمر طويل بعد بتحمل، ومستحيل إني أفكر في الطلاق.
0: طيب أبيش تخبرين عن يعني اليوم كيف تنظر يعني بناتش لأبوهن؟
1: الأب الحنون، صح إنه هو كان أول بداية صاحب غير مسؤولية، يعني ما حنون لأنه هو إنسان مريض. في النهاية يمكن هو ما يعرف يعبر، ما عرف صراحة يعني هو وش داخله. أتذكر مرة قلت له أنت ما عندك مشاعر، ما عندك أحاسيس. قال لي أنا ما أعرف أعبر. فاليوم بناتي اللي كانوا يطبقونه معاي، هاي ماما اللي هو الحضن، يعني حتى احنا في زمالة المدمنين المجهولين احنا نحضن بعض. فبناتي قبل ذا البرنامج كانوا يحضنوني عشان يحسون بالأمان. اليوم هذا الشيء من أبوهم يجي من الدوام يسوون ذا الشيء مع أبوهم، هاي بابا. فأحس إنه شوي هو بدأ يتغير. زين، هو يحب بناته، ويمكن لو قادر يمكن قادر يسعدهم، بس يمكن انه هو لانه مريض وما يعرف عبر صراحة، ما عرف وش داخله. لكن يمكن ان انا ما حصلته هو السند. واتذكر بنتي اللي اليوم عمرها 18 كانت تقول انا اتمنى سند ابو، لكن انا حصلت اثنين في واحد، حصلت ام هي الام وهي الاب وهي الاخت وهي الصديقه. فما كنت يعني اخبر بناتي ان ابوكم كذا كذا، لين كبروا واكتشفوا، يعني بالذات دي الكبيره اكتشفت ان ايش ادمان. فكانت تقول دي لين مجانين ما صاحين. لكن انا اليوم فخمت بنتي انه هو مريض ولا حول ولا قوه له، وانه هو مسكين، وترى في يوم بيتخطى ذا الشيء. قلت له لكن احنا ما نعرف وش الظروف، وش اللي خلته، وش الشيء اللي خليه يتعاطى. يعني حتى انا في الزمالة الحين بكمل تقريبا 8 سنوات في زمالة الأسر. انزين، وانا من خدم مجموعة الأسر وانقل رسالات اني انا صح قوية، ودائما احط في بالي انا ترى الام القوية وانا الام المثالية، ولازم اكون لبنات السند، لان زوجي مريض وابني مريض. فحتى اتذكر بنتي كانت تكره اخوها، فقلت لها ما زين، حتى كانت تفكر تقتله. فقلت لها حرام، هذا اخوك ومريض، فلا تقول لي انت تعصبين عليه وهو ينرفز. قلت لها ما علي، انا ام فانا اتألم لا تسوي لي، وانا اخذت واتألم. فدائما كانت تشاركني تقول لي يعني كلام، تقول لي باكر لو تقدم لي احد. قلت لها اللي بيتقبلش يتقبلش بعيوبش، حتى لو ابوش شويش كان زين يتقبلش بدا الشيء. قلت لها ما في احد كامل لله سبحانه وتعالى. قلت لها ابوش مريض واخوش مريض، قلت لها ترى ما بتمون العمر كله يتعاطون، بيجي يوم والله بيهديهم. فبنتي دائما يعني وياي يعني وتشاركني بعض الكلمات، حتى بنتي يعني تعرف عن زمالة الأسر وفهمها كذا كذا كذا، يعني حتى في أوراق أراويها، في أشياء أراويها. اليوم أحاول أوصل ذي الرسالة حال بنتي اللي عمرها 10 سنوات. فبنتي اللي عمرها 10 سنوات يمكن بعدها صغيرة ما تفهم شنو إدمان، اللي تعرف عبالها إن هي شفطة سيجارة زين ولا حبوب، لحد الآن هي في ذا التفكير. فأتمنى إن ما توصل، يعني حتى بنتي العودة لما درت إن أبوها يتعاطى كانت تفكر تنتحر، وصلت للانتحار بنتي. لكن بما أن أنا الأم القوية فلازم كيف أنا أحتوي بنتي، فكنت أقول لها اللي يصلي وخاف الله ما يسوي ذا الشيء. قلت لها تعرفين جهنم؟ أتذكر مرة شغلتها الفرن، قلت لها شفتي دي النار؟ أخص من دي النار تحترقين. قلت لها ماما، قلت لها أيوة، قلت لها اللي يرمي عمره في التهلكة بقصد كذي رب العالمين حرقه. مرة ومرتين أتذكر هي تحب سواقة السيكل ووديها الشاطئ تلعب، كم مرة تحاول ترمي نفسها عند السيارة، ويجون لي ما شاء الله شباب يقول لي أم فلانة ترى بنتش ترمي نفسها تحت السيارة. فمرة تقريبا تميت واجد وراها لين احتضنتها الحضن الحقيقي مال الأم. قلت لها لا تسوي ذا الشيء ترى يألمني. قلت لها ما كفاية أبوش وأخوش، أنت بعد تبين وش تسوين فيني؟ هنا بنتي عرفت ترى أنا لازم أكون سند حق أمي. والحمد لله بنتي عدت المرحلة كلها، واليوم الحمد لله لما تشوف أخوها تقول صح ما أفتخر فيه إنه وكذا يتعاطى، لكن حط أمل إنه في يوم بيتغير. وتقول حتى أبوي أنا أحب عمري ما أكره أحد، أنت علمتيني إنه ممنوع في بيتنا ممنوع شيء اسمه كر، هذا أبوي وهذا أخوي. تقول هذا يدي وهذا قلبي وش أسوي؟ فالحمد لله رب العالمين إن اليوم أنا ما وصلت رسالة بس حق بنتي، حتى حق العالم أوصلها ترى مهما كان المدمن يتعاطى ترى هو إنسان مريض ومسكين ولا حول ولا قوة له. شكرا.
0: ونروح مستمعينا بكذا لساعة ثانية إن شاء الله، وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد، وهالمره في ساعتنا الثانيه لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعه. خلوني اعرفكم على البطله والشجاعه وصاحبه فعليا اليوم القلب الكبير والتفاؤل العظيم، أم أحمد. هي زوجة وأم أيضا لمدمنين نشطين اللي هم لا يزالوا يعني في مرحلة التعاطي إلى الآن. أم أحمد، طبعا أنت خبرتيني أنه ما لجأتي لفكرة الطلاق خوفا من تشتت الأبناء، وخبرتيني أنه أيضا أن حتى بنتش كانت وصلت لمرحلة أنها ودها أنها تنتحر بسبب الشيء اللي يعني سمعتها وعرفتها. فاليوم يعني أيضا خبرتيني أنه حتى بنتش كانت تقول ليش أنه باكر لو أحد تقدم لها وعرف أن الأب أو والأخ متعاطين، وانتي خبرتيها ان اللي يبيش ياخذش بي.
1: ايوه ياخذش، انت ما بياخذ ابوش ولا اخوش، بياخذش انت كانت من انت، ما يخصه وش ابوش وش امش وش اخوش، من انت. هو بيعيش معاش، انت ما بيعيش مع امش وما بيعيش مع امش وابوش اخوش، بيعيش معاش انت شخصيا اللي يريدش كذا انت، ويتحملش بعيوبش، وهو يقدر يغير عيوب الشخص نفسه. انا اليوم اقول يعني ان ذا المدمن نشط مثل ما هو يروح حق التعاطي يقدر يتغير. لكن أنا بنتي ليش قلت لها هذا الكلام؟ عشان ما تحط هذا التركيز في راسها وتم مراودها طول العمر إن ما حد بيجي يطق باب بيتي. حتى كنت أقول لها تو أنت ليش تفكري في الزواج؟ بعدش صغيرة، استمتعي الحياة قدام، بعدش وراك جامعة، وإن شاء الله يا رب تدرسين الحلم اللي تتمنينا يا رب، بتكون إن شاء الله يا رب العالمين طبيبة بتكون زين. فأقول لها إن شاء الله بتوصلين يعني. قلت لها الحين الزواج خلي، قلت لها لا تصير نفسنا، إحنا من عمرنا 12-13 سنة كنا نريد نطلع من قوقعتهن عشان زواج حرية. قلت لها ما تدري انت مش رايب بالعالمين خاش ليش اللي تسوي صح، انت كنت تفكر كده. قلت لها انا كنت ايوه اريد اشرد من بيتنا، لان انا اهلي متشددين، اهلي واجد كانوا متشددين. اليوم طبعا بالتكنولوجيا اللي تفتحها وكلش، يعني انا اليوم عمر بنتي ما شاء الله 18 سنة، اليوم للحين تسوق سيكل، تقول حلمي ما سوق سيارة، حلمي أسوق دراجة. أقول لها روحي مثل ما أمش عاشت سنة الزواج كذا، الحين عيشي. قلت لها متى بتعيشي؟ يعني هي حتى لو 18 سنة أحس السن القانوني حال الطفل لما خلاص صار يعني مدرك ومرشد، أنا أحسه 30 سنة حتى 25 سنة بعدها.
0: يعني إحنا بعد الأطفال.
1: أيوة بعدها. حتى بنتي تقول إحنا لم حتى إحنا نكبر نتزوج بتحسيننا في نظرش إحنا صغار. قلت لها كل أم يعني حتى لو أولادها يجيبوا أولاد ويجيبوا لها أحفاد تحس أولادها بعدهم صغار. اللي تسوي لي أيوة وإن شاء الله أنا أول حفيد. قلت لها حفيد خليه عند عمو تشلتي بي اللي حفيد.
0: تبيش كذا بعدها أيوة. حبيبتي
1: تقولي لأن أنت الأم الحنونة، أقول أنت صح على عصبيتش لكن أم حنونة يعني، وتعرفين تعطين ومتى تعطين، وتعرفين متى تكونين لنا القوة، متى تحت توين ومتى ما تقول صح. أول كان كل يوم بالفعل أنا وزوجي كل يوم ضرابة، كل يوم ضرابة. اليوم كأنا أم أحمد تغيرت، صار عندي سكينة في البيت، صار عندي هدوء، صار عندي وعي. أول ما كان عندي وعي بأمانة، يعني كنت تنازع المدمن، كنت أصرخ على المدمن، يعني جت مرات أني أطرد المدمن، لكن مرات أتراجع أقول مسكين وين يروح، وأنا قلبي كلش تفتفتونه يعني من أقول له روح، لا لا لا ارجع ارجع ارجع خلاص. يعني حتى مرات هو غلطان أنا أروح أتأسف له، لأن أنا أقول هو ما عرفش الأسباب اللي تخليه يتعاطى. ترى هو في واجد أسباب المدمن تخليه يتعاطى.
0: طيب ما جربتي تفتحين معه كذا نقاش حوار؟
1: فتحته هو يقول لي سكر النقاش. حتى ابني أقول له لما تبي تتعاطى كمل يوم عمرك، أنا ما أريد منك شيء، أريدك تبطل وتشيل نفسك بس. إلا أقول له ما أريدك تشتغل، ما أريدك تعيشني أحسن. قلت له أنا راضية بعيشة اللي أنا عاشتها، لكن أريدك بس تبطل وتشيل نفسك من هالقوقعة عشان تطلع. لما تطلع ما تخاف إن أحد بمسكك، تطلع أنت رافع راسك، ما في خوف. اليوم أنت تطلع أنا يدي على قلبي، لا يكون ولدي صار فيه شيء، لا يكون كذا صار، لا يكون كذا. حتى ترى زوجي لما يطلع ولا شيء أخاف، أقول لا يكون مسكوه، أو أتوقع توقعات واجد كبيرة. يعني مثلا لا بكرة يفنشون زوجي أنا كيف بعيش؟ أنا كأم كيف بعيش؟ يعني أنا عشت في مرحلة كلش يعني يمكن وصلت لدرجة أني حتى أنام بلا أكل وأن زوجي كان داخل، لكن أنا ما يأست لأن أنا عندي مقولة لا حياة مع اليأس، والحمد لله كنت راكض يمين ويسار، والحمد لله الجمعيات الخيرية ساعدتني ووقفت معه، وأهل الخير وأهل الطيبة العمان ساعدوني. ما أقول لين اليوم لما أحتاج أعرف ألجأ لمن، أعرف كيف أتصرف حتى لو أنا أم أعرف. لكن أنا الخوف يعني هو زوجي كبير، ما بقول أكبر مني بعشر سنين، لكن أنا أخاف بكرة لي. دايما كنت أقول لزوجي إذا مسكوك إحنا بنتشتت في الشارع، ما حد بيقول لنا تفضلوا البيت مفتوح لكم، هذا واقع إحنا ما نقدر نخش عن الناس، لكن إن بكرة أولادي في الشارع يناموا أنت إيش بتسوي؟ بعدين ما ينفع ندم. فدائما أفتح ويا هذا الموضوع أقول له خلاص بطل يا فلان، ما تعبت سنك عود، ما شاء الله بناتك طولك، ما شاء الله بناتي ترى طوال تبارك الرحمن. أقول له يعني حتى يعني بنتي ذي البطستانية طولي، أقول له يعني بناتك جالسين كبروا، فكر لا تفكر فينا، فكر في نفسك أنت وش تريد، لا تفكر إحنا ترى بنعيش وبنروح وأنت بعدك في نفس المكان، لكن فكر في نفسك. قلت له الشخص اللي يحب نفسه ما يرمي عمره في التهلكة. حتى ابني أقول له ذا الكلام، لو تحب نفسك بعدين بتعرف تحب اللي حوالينك. لكن أنا اليوم أقول المدمن بعده غير مدرك. يعني ابني بعد ما يعني ابني عمره 24 سنة يعني بعده صغير، فأنا أقول اليوم ابني ما صغير وهو رجال ويقدر مثل ما يتعاطى يقدر يبطل. أكثر مرة بطل فيها ابني 3 شهور فقط، مو راضي يقتنع أن في برنامج وأن أنا لازم أدش تأهيل، وهو لا ابني يبي بسرعة بسرعة، بين يوم يبي ديك الحبة السحرية، أنا لازم اليوم أبلع ذي الحبة يخلصنا من كل شيء.
0: أيوة.
1: فتعرفي هم وش عندهم مساكين معانا اللي يعانوها النوم. أنا ما بنام يوم يومين بتحمل، يمكن أنا كإنسانة طبيعية، لكن هو كإنسان مدمن مسكين أول ما يعاني النوم، يعني أول يومين يمكن بيشعر بتعب بيشعر بألم، لكن خلاص ثاني يوم يمكن لين نص النهار ما بيقدر يتحمل، أنا بروح أتعاطى. ترى ابني هذا اللي لاحظت فيه، فدائما أقول له خلك قوي، خل إيمانك بالله قوي، حاطط لك سجادة، اقرأ قرآن، ترى رب العالمين هو الإنسان والشخص الوحيد اللي يقدر يساعدك. تشوفينه يوم يومين يجلس يقرأ وأنا أقول إن الله يهدي من يشاء، بيجي يوم رب العالمين إن الله بيهديهم
0: إن شاء الله. طيب أم أحمد، يعني اليوم التعاطي يعني الواحد ما يروح يتعاطى بلاش، لازم مبلغ للتعاطي، فإذا ولدش ما يشتغل من وين يجيب فلوس للتعاطي؟
1: الله يخلي الشباب ما شاء الله ربعه واجد اللي يعرفهم أحمد، يعني تبارك الرحمن أحمد يعرف حتى رجال كبر أبوي يتعاطون. إحنا طبعا ساكنين في حارة

0: قلت ترى أنا واحدة، أنا ما عشرة وعندي يدين وعندي رجولين. قلت له حاولت بكيف شط الطرق أني أساعدك، أنت حتى مرات أجلس معه أقول له ودي عارف أنت إيش تريد، يسكت ما يتكلم. أكثر مشكلة اللي يعاني فيها المدمن الكتمان، هي اللي تخليه يرجع حق التعاطي، التراكمات هي اللي تخليه يرجع حق التعاطي. احنا كأسر انا يمكن لاحظت هالشيء يعني في زوجي وفي ابني، ما يطلعوا ابني وزوجي ما يطلعوا، يعني حتى اقول لزوجي في زمالة الان ايه زمالة المدمن المجهول ليش ما تروح تحاول، يسكت. نفس ابني اقول له حاول تحضر اجتماعات ترى بترتاح. انا كنت كذا انسانة كتومة ما اتكلم، بس أطلع حق الناس أضحك شعبية، لكن اللي في بيتي ممنوع يطلع. أتذكر إحنا صغار أمي علمتنا الله يرحمها ممنوع اللي في البيت يبقى في البيت. لكن أنا اليوم كأم أحمد إذا ما وصلت الرسالة ترى ابني مريض وزوجي مريض، كيف الزوجة بتعرف أن ولدها وزوجها مرضى؟ بس من أول مشكلة أطلب الطلاق. أنا الحمد لله ويا زوجي اليوم 25 سنة ما فكرت، فكرت واجد فيها، لكن بعدين فكرت وين بروح؟ وأولادي عمانيين، ما أريد أخرب مستقبلهم وأشيلهم وأوديهم البحرين، بيخترب مستقبلهم. فأبدا كنت أفكر فيها واجد، لكن بعدين كنت أتراجع وأقول، حتى كنت أقعد على سجادتي وأقول يا رب ساعدني، يا رب أنت ملجئي الوحيد مالي غيرك. فالحمد لله ربي كان معي في كل شيء، صح في مطبات، لكن الحمد لله اليوم زمالة أسر المدمنين واجد غيرتني.
1: كيف خبريني؟
0: غيرتني من نوع أنا اليوم عندي سكينة، عندي وعي، اليوم أعرف أن ابني مو مجرم، ابني مريض، أعرف أحتي ولدي، أعرف أحتي وزوجي. مرات أوكي أنزل مثل المدمن، المدمن ينتكس وريد أصير متعافي، أنا أصير متعافية لما أحضر زمالة الأسر، وانتكس لما أشوف عزيز المدمن نشط. أي أم بتشوف ولدها بذيك الصورة بذيك الحالة بتعصب بتتضايق، يمكن على طول تركز عينها عليه على طول صراخ. فقد ما أقدر يكون عندي سكينة، يكون عندي هدوء، أحاول أني حتى الواحد مثلا رمى عليه كلام أني ما أرده بالكلام وأسكت عنه. يعني حتى اليوم يعني زمالة الأسر هي اللي احتوتني أنا كأم أحمد، اليوم علمتني كيف أحتوي ابني، أحتوي زوجي. ترى الطلاق أنا لو اطلقت هل المدمن ببطل؟ طبعا لا، يمكن يزيد في التعاطي ويمكن يطيح لا سمح الله بعيد الشر يموت. بعدين من بلومني أهل الزوج بيقولوا أنت السبب، أنت طلبت الطلاق وهو أخذ جرعة زيادة وتوفى لا سمح الله. ابني نفس الشيء، يمكن لو أنا طلبت الطلاق يدش في مرحلة جنونية ويضرب مادة بالغلط ويتوفى لا سمح الله. فدائما كنت أحط هذا المفهوم كله تعلمته من زمالة أسر المدمنين نرنون، واجد تعلمت أشياء منها، يعني الاحتواء، الحب، ما يحكمون علي من أنا ولو وش أكون أنا، ما يحكمون علي. الاحتواء هو بعد كل ما نخلص البرنامج ان نحن ضم بعض. دعاء السكينه هو اللي عطاني السكينه، مع ان انا ما كان عندي واجد سكينه، صح اني انا مؤمنه برب العالمين واصلي كل الصلوات، لكن يمكن مرات اطب مرات ارتفع. لكن لما يقولون القوه العظمى، القوه العظمى اللي هو رب العالمين، فواجد لجأت لرب العالمين. ويعني اليوم تقريبا احنا عندنا زماله اسر عندنا عالميه، والحمد لله فتحنا غرفة في المعبيرة وعندنا غرفة في العذيبة الحمد لله. اليوم زمالة الأسر واجد علمتني أشياء، يعني من أم أحمد كيف أحب نفسي، أول عقلي وقلب عيالي، اليوم أحب عيالي، لكن حتى في وقت لازم يكون حالي أنا. فأحضر زمالة الأسر صح فيها أشياء واجد الزمالة، لكن علمتني من شلون أتعامل مع المدمن. أول ما كنت أتعامل المدمن عصبية صراخ، و24 ساعة أنا متعصبة بذاك المدمن والزعاج مسويت لهم، بس خلاص هذا المدمن متعاطي ويودر وبسر فلوسه في التعاطي. لكن اليوم لا، يعني حتى لو أشوف المدمن متعاطي أقول الله يهدي، هي كلمتي واحدة، الله يهدي من يشاء. فالحمد لله البرنامج هو اللي قواني وغيرني، واليوم أنا قوية والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. مستمعينا نطلع.

0: ياكم إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل في حوارنا.
1: حكيم السندم على 102.8
2: هلا أفهم
3: مزاجك بالعرب. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وانتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تجري محادثات جيدة مع إيران ويحذر من استئناف الضربات الأمريكية في حال فشل المفاوضات. مواطن إيراني:
7: لا نعلم ما إذا كانت إيران وأمريكا ستعودان إلى طاولة المفاوضات أم أن هذا التوقف ليس سوى هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس.
6: سلطنة عمان تقدم مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يناقش الأوضاع بمضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
6: تزايد المرور عبر مضيق باب المندب وسط آمال التوصل إلى حل نهائي في حرب إيران. مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية تعلن مقتل عشرات المدنيين جراء سلسلة هجمات جوية على مواقع متفرقة من ولاية شمال كردفان وسط البلاد. استمرار هجمات المستوطنين وارتفاع عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة إلى 11 منزلا وثلاث منشآت في شقبة غرب رام الله صاحب أحد المنازل.
8: طلعونا الصبح وهدموها ولا خلوا حدا يكرب عليها 220 متر.
6: وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصدر قرارات بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والاستعداد لاحتلال مخيم جديد. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
5: BBC أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.
2: صيفكم مع هلا
4: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
2: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وأيضا مكملين في مشوار حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا، وأيضا يعني مكملين في حلقة الكفاح. أنا تعرفين والله يا أم أحمد إنه يعني رتمي صار هادي، يعني رتمي وايد صار هادي، وأنتي تبارك الرحمن يعني قمة في النشاط وقمة في يعني الإيجابية. أنا تأثرت وايد بقصة اليوم، فيعني أهنيش للأمانة على هذا يعني الصبر العظيم العظيم العظيم يلي في قلبش، وقلتها لش وأرجع أقولها لش، اليوم ما كل أم تقدر أنها تصبر. يعني أنتي اليوم خلينا نقول المحارب الوحيد يعني مني، يعني لما ابنش وزوجش كونهم في تعاطي، ومني عندش بناتش الثنتين. أنا أدري كمية يعني كيف أن البنات وايد عاطفيات بزيادة، وكيف أنش أنت يالسة تكونين الأم القوية وفي نفس الوقت يعني ما أدري أنت ماسكة العصا من النص اليوم، لا أنش شادة شادة شادة ولا أنش مرخية مرخية. وايد أتفهم عصبيتش ولما تشوفين مثلا الأب أو الابن، يعني الزوج أو الابن في مرحلة تعاطي، شوفي ردة فعلش طبيعية جدا. فاليوم خبريني يعني كيف تعرفين أن زوجش أو مثلا ابنش داخلين عليش البيت هم متعاطين، إيش الدلائل؟
1: التصرفات السلوكيات. يعني أنا زو ابني لما ما يتعاطى ما يطلع من الغرفة، بتشوفينه قاعد في الغرفة حابس نفسه، ما يضحك ما يتغشمر، وزوجي كذلك. بتشوفين إنسان هادي ما يتكلم، جالس على التلفون. طبعا زوجي ترى هادي سواء في التعاطي ولا يمكن في التعاطي شوية يعني فرفوش ويضحك ويتغشمر مع البنات، لكن
0: حتى في التعاطي
1: أيوة، لكن حتى لما كان ما يتعاطى كان زوجي يعني لفترة إنه كان متعافي كان همه كل الزمالة، ما داري عن بيته يعني أبدا، ما كان كل هم الزمالة. حتى كنت أنا متفهمة أن الزمالة، حتى أقول له ما في وقت كان حق مثلا أسرتك، فتفهمت الموضوع. واليوم أنا أعيش يعني مثل ما تقول يعني ابني لما يجي يتعاطى تشوفين أزعاج وربشة وعفسة ويقط هذا منه، وتعرفي أنت خلاص مرتبة ومنظفة وهو يجي بهدلش المكان. أنا هني يشتغل هذاك على قولتهم مرضي، يشتغل العصبية عندي، فأنا أقول له لا تلعوز تراني منظفة، أنا ما أقدر أنظف مرتين في اليوم. فحاولت يعني أنا الأم الوسواس الخناص في التنظيف، فدائما كنت أحاول أني أخلي غرفتي عفسة وما أنظفها وأقول ما بنظفها، وأبوي يقول لي لا تنظفين. قلت له ما أعرف، قلت صدقني ما أعرف، قلت له يعني هو يمكن في حالة التعاطي هو ينثر وما يحس بنفسه يعني. فابني من أمس طالع لين اليوم ما أعرف عنه شيء، ما أقول ليش ما متألمة، لكن الحمد لله هو اتصل فأبوه قال لأبو ترى ابني ما عنده تلفون، الحين ما يقارب 4 سنوات ولدي بلا تلفون، بس يتواصل يانا من تلفونات شباب اللي معاهم. فاتصل فأبوه الصباح وقال له ترى أن أنا مع فلان وفي بيتهم. ما أقول ليش ما اطمنت شوي، الصباح كان شوي قلب يعني يدي على قلبي أنه ممسوك أنه صار فيه شيء. فدائما كنت يعني لما أشوفهم متعاطين لازم كنت أتجنبهم، لأن أنا اللي يجيني فلاش باك أن اللي أعصب أن أقول لهم ليش تتعاطون. فاليوم لما فهمت البرنامج فهمت أن هذا مرض، اليوم ما أتكلم، أحبس الألم في قلبي علشان ماضي، ولا مثلا أني أقعد أعوض نفسي أني أفرفر في التلفون أشوف التيك توك علشان أني ما أو أني أشوف أي قصة. يعني أنا أحب أتابع طبعا فارس عاشور، فدائما كنت أشوفه هو. فحتى أتذكر بنتي مرة قالت لي ويش رايش نذبح أحمد بالطريقة اللي فصلها فارس عاشور، فلا أسوي طبعا هي تغشمر. فدائما أنا وياها يعني هي بعد تحب تسمع ترى قصص فارس عاشور، فدائما كنت أقول لها لا بتوصلين لمرحلة ترى الجنون. فدائما يعني هي بنتي تشاركني بهاللحظات. فحتى مره قلت له ابني احمد انت ما تموت، يعني وصلت لذي المرحله اقول له انت ما تموت، قلت له كل الناس يموت وانت ليش ما تموت. فحسيت ان انا لما اقول لابني كذا يزيد في التعاطي، فاحاول اني امسك نفسي، احاول اني اقرا دعاء السكينه، اقرا الايات عشان انها تسكن داخل قلبي. فحتى مرات ان حتى تعرفي لما نطلع من البيت صرنا نقفل غرفنا، نخاف تعرفي المدمن يسرق يبوق. فكنا قمنا وابني يخاف من برا يسرق، لكن من داخل البيت كان عنده عادي. بدايات الايام لما شفنا انه يضيع الاغراض عرفنا انه هو ترى اللي يسرق. يعني اتذكر مره كنت مجمعه مبلغ ما يقارب 600-700 ريال داخل حصاله كلنا نسرق. النية اني اروح البحرين فيه، وبعد مسيني اني اروح البر، لكن رب العالمين ما كان كاتب لي. ودائما اقول الخيرة في مختارة الله، يمكن رب العالمين. ولا سبحان الله زميلة متصل فيني، روحي شيك الحصالة ترى احمد سرق الفلوس.
0: يا ربي.
1: فدائما كنت اقول لاحمد، وناس واجد قالوا لي ترى ممكن من ابو متعاطي، انا اقول لا، لأن أحمد بنفسه اعترف. أحمد قال أنا بنفسي بغيت أتعاطى، أنا بنفسي بغيت أجرب. قلت له أوكي جربت مرة ومرتين وثلاث، لمته. فدائما كنت أسأل له أحمد، أقول له الحين 4 سنوات ولا يمكن 5 سنوات أنت تتعاطى، لمته. حتى أسأل نفسي لمته بيتعاطون. فدائما أقول يا رب إن الله يحب الصابرين.
0: إنزين طيب أم أحمد، يعني الحين هو كونه يعني ما عنده تليفون تمام،
1: أيوة.
0: ويتواصل من تليفونات ربعه، ودائما يعني الرفقة يكون لها يعني سبب جدا كبير في عزوف مثلا المتعاطي عن التعاطي أم في استمراره. ليش ما تعزلون أحمد مثلا عن ربعه يلي موجودين معه؟ يعني أكيد لربما يكونوا هم سبب في تعاطي واستمراره.
1: هذين أصلا ما ربع أحمد، أتذكر ربع أحمد كانوا جيراننا يعني قريب من بيتنا، ما واجد بعيد، لا لهم في التعاطي لا لهم. يعني رب العالمين دي الأم رزقها بثلاث أولاد، وكان حتى النوم أحمد ينام عندهم. هم مساكين ويعتبرون نفس أخوهم. لما دروا هم يفكرون أن أحمد يعني مثلا يبلع حبوب يشرب شراب، زين ما توقعوا أن أحمد واصل مرحلة التعاطي التعاطي العودة. أول مرة لما اكتشفوا أنا كنت طالعة ما أعرف وين رايحة مشوار مع بنتي، واتصلت فيني الأم اللي تسألي تعالي أحمد متضارب ملابسه كله وصخين تجيبي له ملابس. أنا ما هياني قلبي كيف أحمد متضارب ومع من متضارب يعني. ما رحت وخذيت الثياب والأسيدة، رحت بيتهم حتى قلت له بنتي يعني ما بكمل المشوار بروح اللي تسوي ليش مستوي. قلت له أخوش ما أعرف وش مستوي له. فلما رحت هناك أتاري أن أحمد متعاطي مادة زيادة وطايح في الشارع، فهم شافوه وكله ترافه فكروا أن أحمد متضارب. فبعدين مسكينة الأم لما درت أن ابني يتعاطى مسكينة جت خصدمة، تقول لي كيف متحملة، تقول لي ومن متى تعرفين؟ قلت لها من قبل مع أني شوفي ابني ترى حضر عرس ولدها، وأنا حضرت عرس ولدها وما بينت للناس. وتعرفي هنا أو أنتم ما شاء الله عروسكم كلها في خيام والبلوش كده يعني، وأنا أحب يعني كنت يعني بداية ما أحب كاتمة ما أطلع لا تطلعي لا تروحي له. لكن بنتي تقول لي لمتى بتقتلين نفسك، والزمالة طبعا نفس الشيء لمتى تقتلين نفسك تمشين. وأنا قلت في نفسي هو يروح حق التعاطي يدل بدرب التعافي، متى ما بغى بيروح يتعالج. وحتى اليوم أقول لأبني يعني أول قلت يمكن أعطي فلوس أروح ما أعطي ريال أعطي نص ريال حق التاكسي، اليوم أنا مصرة إني ما أمكن أحمد لأني أنا أقول له روح للموت برجولك. فلما درت الأم مسكينة قامت تصيح، وكل بين فترة ترسل لي أم أحمد كيف أحمد، تدعي له تقول لي والله أحمد ولدي الرابع. قلت لها ما علي هذا ابتلاء من رب العالمين ولازم إحنا نصبر. قلت لها رب العالمين ما يجيبنا سيدة في الدنيا سيدة نمشي، ما فيها الدنيا فيها عقبات، ما فيها الدنيا سهالة كل شيء، فيها عقبات فيها صح فيها غلط فيها يعني مثلا تحت وفوق. أنا يمكن حصل عقبات واجد في الدنيا، لكن دائما أقول أن رب العالمين ما حطنا في ذا الاختبار إلا يحبني يشوف مدى صبري واستفرج قريبا يعني وأن مع العسر يسر. يعني حتى ابني ما عنده تلفون، حتى لو منعنا وش فايدة المنعه إذا هو ما جاي من داخله من داخل قلبه ومقتنع بالتعافي. يعني بيكسر لي في البيت بيسوي مشاكل في البيت، بيجي يوم أحمد بيفهم أن ذا الدرب خلاص أنا بسني فيه تعبت. مع أنه يجي ترى مرات وتعرف المدمن مراوغ كذاب عيار كل هالأمور فيه، يعني حتى هو بنفس المدمن يقول أن أنا فيني ذي الصفات، بس لأنه هو مريض ما عارف يعني. وأنا أحمد أقول بعد صغير بعد ما وصل للحضيض، الحضيض يمكن أحمد يمكن دش تقريبا أفردوز، بس بعد ما حصل ذاك الحضيض حتى من كذا أنا أقول له لو يسجنوك يمكن تحس بالحضيض، بس مرات يعني لما أشوف اللي في السجون، يعني زوجي راح السجن وشفت أحس ما حظيت، أحس إنه عذاب ويتلعوز مسكين. فأتذكر مرة شاركت حد وقلت له ليش ما يفتحوا في السجن مصحة يقضي ذاك المدة اللي يعني محكوميته، يسوون مصحة عشان هناك يمكن على وعسى أن الله يهديه. يعني هو في السجن بيروح بيأدي محكوميته وبيعرف أنا بطلع وبروح حق ذاك الشباب. الحين في كل مكان فيه، في كل بيت فيه، لكن أنا كأم اليوم أقول أن الله يهدي ابني، والله لا يراوي حد البلاء، هذا ابتلاء وهذا اختبار، واختبار صعب من رب العالمين جدا، نفسه نفس السرطان بعيد الشر عنا وعنكم.
0: شوفي هو يعني أنا أيضا استضفت مدمن متعافي في أحد حلقات جمعية الرؤية الإيجابية، فهو كونه يعني قضى فترة جدا طويلة في السجن، فخبرني من ضمن الأشياء اللي كانوا يسوولها له في السجن علشان يعني يبطل يفكر يعني في أمور التعاطي وكذا، إنه يعملوا لهم ورشات. فيقول لي أنا يعني من خلال وجودي في السجن تعلمت مهنة النجارة، فلربما تكون بعض البرامج اللي موجودة في السجن من ممكن هاليوم تهيئ يعني المدمن على أنه يعني ينفصل من التعاطي. فاليوم أنا سؤالي لش يا أم أحمد، تحس أنش يعني مهيئة نفسش لي مثلا أي وقت أحمد من ممكن ينسجن؟
1: أيوة
0: وتحسي تمام أنت تحسي أيوة. بترتاحي لو هو انسجن؟
1: لا ما برتاح صح، كأم كوني أم يمكن بداية بتجيني ذيك الصدمة، بيجيني الألم، بيجيني بقول ليش. أنا دائما أسأل نفسي ليش، حتى لما دريت أن ابني وزوجي يتعاطوا ليش أنا بالذات، أنا وش سويت في حياتي، ليش أنا اليوم أتألم، ليش أنا قاعدة أعيش دل عيشة مع أني أنا يمكن أستحق عيشة أكثر. لكن لما عرفت أن زوجي مدمن، ابني مرضى مريض، وأنا دائما اليوم من البرنامج تعلمت أن المدمن يا ينسجن يا يموت بعيد الشر.
0: إيه ما في أيوة. خيار ثالث.
1: أنا أعرف ناس متعافية كانت أول ما جيت عمان كان متعاطي اليوم ما شاء الله متعافي صار لسبع سنوات وشيء. إيه
0: ما شاء الله صحيح.
1: أيوة وأعرف واجد شباب يعني تبارك الرحمن إنزين، بما أن إحنا كأسر مدمنين إنزين أعرف أمهات للحين حتى ما وصلوا اللي أنا وصلت له. يعني يمكن أنا عندي ألم بس ما أبين، يمكن عندي وجع بس ما أبين. كوني إني مثلا أم وزوجة فلازم أكون ثابتة علشان إن لو أنا طحت بينهدم البيت. فما بيكون في ساس في البيت، هذا البيت كذا من دون الأم هي ساس البيت، مع أن الأم والأبو بس، لكن لأن الأبو مسكين مريض فلازم أنا أكون ثابتة. مع أني أنا مصاب مريضة أنيميا منجلية أحاول قد ما أقدر أن الألم ما يألمني، أن الألم حتى مرات يجيني الألم وبنتي تنازعني ماما روح انت تعبانة، قلت لها أنا لازم أصمد ما عندي أحد لكم، بالفعل ما عندي أحد لهم. يعني ما أقول ليش الأب لما يتعاطى ما يكون مدرك، أحمد لما يتعاطى ما يكون مدرك، حتى مرات يقط فلوس ما يعرف وين يقطها، أحمد يقط أشياء وينسى. فأحمد حتى لو منعتي من أي شيء هذاك إذا قال كن فيكن
0: ونعم بالله. تمام، يعني أبيش تخبريني أم أحمد على اليوم نظرة المجتمع. يعني نحن عارفين أن المجتمع العماني مجتمع متحفظ جدا، وتقريبا يعني خلينا نقول اليوم أغلب المجتمعات الخليجية هي مجتمعات متحفظة، فالناس لما عرفت أن أم أحمد عندها زوج وابن مدمنين كيف كانت نظرتهم؟
1: في ناس ابتعدت عني، في ناس ما قامت تكلمني، في ناس تفهمت، لأن احنا نكلم أم أحمد ما نكلم الأب ولا الابن. يمكن هي ما سبب، يمكن هما سبب. فناس يقول لهم ضحية شباب، ناس يقول لي رفاق السوء. أنا ما أقول ما حد رفيق أحد، أنا لو أجي أقول لش مثلا خلنا نروح نرمي نفسنا في الحريجة بتجي؟ طبعا لا، لأن أنا عندي عقل واعي. اليوم ما يهمني المجتمع، أنا يهمني من معصومة، من أم أحمد. إنزين أم أحمد هي أنا، هي أم أحمد إنسانة بسيطة متفهمة أن ذا مريض، اللي بيسلم عليه أهلا وسهلا، واللي بيتكلم معي أهلا وسهلا، واللي بيزعل معي أهلا وسهلا. فأنا ما يعني صح أن المجتمع يمكن نظرني بنظر، أتذكر مرة في الإدعاء العام من فترة من زمان أول مرة لما عرف زوجي مدمن مخدرات قال لي أخذي رقمي علشان أني بتواصل وياش بخلص القضية. ولكن تعرفي لما يكون زوجة ما عمانية يمكن حتى العمانية يصيد هذا الموقف ما بس الغير عمانية. فكوني أنا يعني استريت ويا رب العالمين كنت أقول له اللي ما ترضى على أهلك لا ترضى على بنام. مو يعني زوجي مدمن أنا لازم أبيع نفسي. فأنا ما من هذا الصوب ومنها الحمد لله أنا عرفت أني لازم أكون ثابتة وعن نفس المسار يعني أنه لازم ما أطيح على وجهي. يمكن في يعني مرات نضعف إحنا كحريم لأن ندور كالسند. فأنا ما كنت أضعف كنت أحس كل يوم أكون قوية كل يوم أزيد قوة يعني. فالمجتمع صح كان ينظر لي بنظرة ما زينة يمكن حتى الجيران هذه ما ربت ابنها سيدة يعني وهذه. بس أنا واثقة أنا كنت دائما أقول أنا ما ربيت ابني لكن بعدين عرفت إن أنا ربيت ابني أحسن تربية. فأنا ما لي دخل في تعاطي ابني هذا ابتلاء من رب العالمين ومرض.
0: وهذا طريق هو اختاره.
1: أيوة أنا ما اخترت له. أيوة
0: فعليا وايد غلط إنه يعني صراحة ألوم المجتمع لما يعقل لوم على الأم والأب في تربية الابن. اليوم ما في أم وأب يعني تعسفوا عن تربية أبنائهم ربوهم لربما فعليا أحسن تربية وقوموهم على أقوام سلوك. ولكن الابن يوصل لمرحلة يكون يعني يعرف الصح والغلط يكون مسؤول عن قراراته فهو درب اختاره بنفسه والآباء طاحوا ضحية. أيوة. لقرارات الأبن. فاليوم يعني رسالة توجهيها للمستمع يا أم أحمد إيش راح تكون؟
1: كونوا قويين وكونوا متفهمين لما يكون عندكم ابن متعاطي ولا زوج ترى هو ضحية مرض وابتلاء كبير. كونوا صبورين كونوا مبتسمين دائما لأن هي الابتسامة اللي تقوي الإنسان. وكونوا قريبين من الله ولا تخلون أحد يحبطكم. يمكن في رسائل واجد جتني أنا واجد جاني ألم كثير من أول لكن أنا اليوم يمكن ما أتذكره لأن أنا كنت قوية. وهذه رسالتي يعني دائما احتضنوا عيالكم أنتوا ما سبب في تعاطي الابن ولا الزوج ولا مثلا البنت ولا أي كان. كل إنسان سبب نفسه في التعاطي ولا تخلون المجتمعات تدمركم. حاولوا يكون عندكم تفتح ذهني حاولوا تبحثون. أنا يمكن ما بحث أول بداية لكن لما حصلت الحل صرت قوية أقوى من أول. هي أم أحمد القوية وبتضل قوية.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد.
1: يعافيك
0: إن شاء الله يا رب العالمين على القريب العاجل نسمع أخبار عزوف فلدش عن وزوجك إن شاء الله يا رب.
1: الله لا يبتلي أحد.
0: آمين يا رب العالمين وكل صابر نايل خير وأنتي بعزة الله نايل خير.
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيك ألف عافية وايد شكرا على حضورك وعلى جرأتك وعلى قوتك وعلى موافقتك إنك اليوم قررت إنك تكونين جزء من برنامجنا وإنك تشاركين قصتك الملهمة للناس والعالم.
1: أوصل رسالة كامل للعالم عشان الناس تعرف ترى في ناس ما زالت تعاني لكن عايشة معاهم بحب لأن تحتويهم ما تقدر تتخلى عنهم. وبالفعل أنا ما أقدر أتخلى لا عن زوجي ولا عن ابني اثنيناتهم واحد يد اليسار واحد يد اليمين. هل أقدر أتخلى عنه؟
0: لا طبعا.
1: إذا مثلا أنا قصيت يد اليسار كيف أنا بمسك اليد الثانية بعكاز؟ فهم عكازاتي. أتمنى من الله أن ما يجي هذا الشيء ولا حد يوصل لهذا الشيء. صج مؤلم بداية مؤلم كثير لكن مع ركوب الدرج خطوة بخطوة بتوصلين اللي أنا وصلت له. ما في عيشة من دون ألم وما في بيت ما في آلام وما في بيت الحين خالي من ذا الشيء. لكن بوعي استقبلي أولادش بوعي حتى لو كنت فعس تعبش احتضني أولادش. أنا اليوم بناتي يمكن الحين ما شافوني كم ساعة أول ما وصل البيت أشتاق لذاك الحضن. أشتاق لحضن بناتي أشتاق لحضن حتى ولدي. يمكن الحين ولدي كم سنة ما حضني يمكن الحين سنة ما يقارب سنة ولدي ما حضني. أحتاج لحضنه لأن عشان يحس ترى عنده أم وأبو. يمكن حتى زوجي مرات أحتاج لذا الحضن لكن يمكن هو مريض بس ما عارف عبر ما عارف كيف حتى هو مسكين يخلص نفسه من ذا الشيء. فأتمنى من الجميع لا توصلون المرحلة أن أنتوا تطردون عيالكم. ترى هم نور البيت هم مساكين ضحية مرض خبيث. هم يتألمون ترى أكثر منكم. يمكن احنا ما نعرف الألم اللي يتوجع فيه المدمن، لكن انا حسيت بدا الوجع بما ان عندي ابن وزوج يعني، ويمكن عندي واجد مدمنين في حياتي وما ذكرتهم. لكن مؤلم جدا عندكم يكون مدمن وانتوا ما تعرفوا كيف تحتوهم. انا ما كنت اعرف، لكن اليوم يعني انا من 7-8 سنوات الحين كملت، عرفت كيف اتفهم وضعية المدمن وكيف يكون مزاجه، مرات يكون رايق مرات ما يكون، لأن الألم يتعبه، قلة النوم التعبه، قلة الأكل التعبه، فكل شيء تعب المدمن. فإذا أنا أم ما تحملت من بيتحمل؟
0: أي والله إذا أنت أيوه. ما تحملت يتحمل
1: من بيتحملهم؟ ما حد يتحمل أحد الحين في ذا الزمن بأمانة، لا أخ لا أخت لا أي أحد. أنا أهلي ترى بأمانة ما كانوا يعرفوا أن زوجي مدمن ولا ابني مدمن، يمكن الحين بس 3 سنوات. كلمة واحدة الله يعينش، لكن الله أم أحمد وش قالت؟ الله قوي، الله قادر، الله رائد، فرب العالمين معانا.
0: هزة الله بإذن الله. الله يعطيك ألف عافية على هذا الحوار الجميل. شكرا جزيلا على وجودك وعلى روحتك الحلوة. يعطيك العافية حبيبتي. إذن مستمعينا، كانت معانا أم أحمد وهي زوجة وأم لمدمنين نشطين. كان حوار يعني كذا مليء بالعاطفة، ونسأل الله القوة والصبر لها يا رب العالمين، وأنها يعني وأن يبلغها بزوجها وولدها متعافين يا رب العالمين، وأيضا لكل من ابتلى شخص غالي وعزيز على قلبه بهذا المرض. نحن نروح وياكم لفاصل إعلانات وبعدها نرجع لدقائق الختام.
2: هناك أغنية خفيفة طريفة للحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون. كان
3: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
4: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.

0: لكل الناس.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

0: أو 2-2-0-0-9-0-0-4 وخلها الأفضل تروج لك.
1: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شيطان
1: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء ثاني.
1: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

إذن مستمعين بكذا نكون وصلوا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. إن شاء الله البرنامج يتجدد غدا في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4. الشكر موصول لزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكي. أشوفكم على خير، في أمان الله.

0: وياكم ياكم تراهم بر.
1: يا ربي هالسيتر الحر زايد. نعم انه الوهيب
2: غيره حر والجو يا لطيف.
3: وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: وحكم مواضيع
4: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.
7: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
8: في الشرقية على 102.7
9: مزاجك بالعرض.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حياك.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: خمسين بالمائة نسبة الإنجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وهو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والحيوية لدعم منظومة الأمن المائي المستدام في المحافظة وتنمية مواردها الطبيعية. بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليون ريال عماني تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري بولاية بركاء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي بمحافظتي شمال الباطنة والبريمي، وبلغت نسبة الإنجاز 24%. وإدارة البيئة بمحافظة الداخلية تبذل جهودا حثيثة ومتكاملة لضمان امتثال المنشآت للمعايير البيئية الوطنية، وتعمل عبر مسارات متعددة تشمل رقابة الرقابية والميدانية ومشروعات صون الطبيعة والاستدامة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا مستمعينا، سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. هذه كانت أخبارنا وعلومنا لهذا اليوم.
6: أخبار وعلوم.
3: حي الله فيك
2: يا مرحبا يا
0: شباب. حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حي الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
8: شاركنا حظ

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: البحر
1: البحر
2: دام الجو حر وقيض والشمس ونار برا نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة بالمختصر
3: ودوني بحر
2: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج منتزه الخيران
4: أهلنا وأحبابنا في عمان
5: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
6: بمسرح العرفان
4: قولوا على الموعد
7: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض
8: آلو حجزوا مشتاقين لكم وايد
9: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران
10: حياكم الله
11: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس عاد أنا يايا
2: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات
12: موقع وابليكيشن إيفنتات
13: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: تريده. طور عالم.
1: ودون البحر.
2: البحر.
3: البحر.
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودون البحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان. جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
9: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
10: آلو حجزوا مش لاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وأتروحوا بلية بس عن أنا يايا.
4: بأجواء كلا حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
13: موقع وابليكيشن ايفنتات.
0: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد، خصوصا

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
5: الحمد لله
2: حيا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: خمسين بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة، وهو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والحيوية لدعم منظومة الأمن المائي المستدام في المحافظة وتنمية مواردها الطبيعية بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليون ريال عماني. تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري بولاية بركاء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تنفيذ مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي بمحافظة شمال الباطنة والبريمي، وبلغت نسبة الإنجاز 24%. إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تبذل جهودا حثيثة ومتكاملة لضمان امتثال المنشآت للمعايير البيئية الوطنية، وتعمل عبر مسارات متعددة تشمل الرقابة الرقمية والميدانية ومشروعات صون الطبيعة والاستدامة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وفي آخر أخبارنا وعلومنا مستمعينا، بدأ أعمال المسح والتنقيب التمهيدية لمشروع ترميم بيت بحر الأثري بولاية البريمي، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة للحفاظ على المعالم التاريخية. هذه كانت أخبارنا وعلومنا لهذا اليوم.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله
3: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم
5: اخبار وعلوم على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.
6: الضباب مع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
7: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
8: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
9: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
10: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
11: لو سمحت عطني 360 بارك
12: الغالي، انا قهوة عمانية.
13: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
14: هلا كافر
15: سوالف الكافيه.

مسي عليكم بكل خير. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم اللي يطلع عليكم يوميا في هذا التوقيت ولمدة ساعتين. نرحب فيكم ونمسي عليكم بكل خير وين ما كنتوا تسمعونا. أنا وياكم اليوم حمد سعيد بن سولف وندردش معاكم، وراح نكون متواجدين معاكم على مدار هذه الساعة بإذن الله تعالى. وأكيد الحديث يطول ونسولف إن شاء الله معاكم وبناخذ علومكم وبنتكلم أكيد عن موضوع راح نطرحه عليكم، وأكيد راح نتعرف على هذا الموضوع أكثر معاكم وراح نناقشه وناخذ آراءكم أكيد إن شاء الله. وبنتكلم بنسولف وإن شاء الله يعني يكون موضوع جميل يلامس الكثير منا. وأكيد يعني اليوم نحن نسمع عنه كثير، فزين نتكلم عنه وزين نعرف عنه ونفهم هذا الموضوع أكثر اللي هو فقدان الشغف. هل في يوم من الأيام أنت حسيت أن عندك فعلا نوع من فقدان الشغف؟ هل في يوم من الأيام أنت حسيت أنك تبغي تسوي شيء لكن ما كنت بهذيك الطاقة اللي دايما أنت يعني تشتغل عليها يوميا؟ مريت أكيد بأيام تحس أنك لا تبغي راحة، تبغي هذا اليوم يكون تجديد للطاقة. أكيد بنتكلم عن هذا الموضوع، راح نناقش هل فعلا فقدان الشغف اليوم موجود أو فقط هو مجرد حالة نفسية أو مزاجية يمر فيها الإنسان في حياته. البعض يقول أن فقدان الشغف مش موجود، نحن إذا بغينا يكون عندنا شغف نحن راح نصنع الشغف بأنفسنا، ما في شيء اسمه فقدان الشغف، فقط أنك أنت ترتب أولوياتك، تعرف متى ترتاح، متى تبدأ، متى توقف، متى الوقت المناسب اللي من خلاله تبدأ تكمل حياتك، متى الوقت المناسب أنك أنت لا لازم تاخذ بريك، تجلس ويا نفسك تعبي طاقة بعدها تكمل. فحلو نتكلم عن هذا الموضوع، وأكيد راح نتكلم عنه أكثر ونسولف وناخذ ودروب السلامة أكيد نتمناها لكم. وطبيعي اليوم يعني بعض الطرق أكيد يعني تعاني من بعض الازدحام، لكن بشكل عام الطرق الحمد لله اليوم يعني ما فيها أي زحمة، لذلك دروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم. الأجواء جدا جميلة ما شاء الله هالفترة في مسقط وباقي محافظات السلطنة، فممتاز هذه الفترة أنكم تغيرون جو في هذه الأجواء الجميلة بعيدا عن الحرارة. ونسمعت يعني ما شاء الله الفترة الماضية واليومين الماضيات أمطار في بعض الولايات، لذلك اللي المناطق اللي صار عندهم مطر الله يهنيكم، نحن نتري المطر من أمس، لكن إن شاء الله هذا يعني هذه الفترة يعني على حسب الأخبار، فإن شاء الله الأمطار تكون يعني تعم الخير والبلاد أكيد بإذن الله تعالى. خلونا نسمع لراشد الماجد ونرجع إن شاء الله نكمل الحديث في موضوعنا عن فقدان الشغف. نسمع وراجعين إن شاء الله.

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي
2: في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: أودي.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
7: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

كافي على هلا اف ام. يا هلا والله مستمعينا، رجعنا لكم مرة أخرى وإن شاء الله كلنا شغف نتكلم اليوم عن هذا الموضوع اللي صار الحين. يعني الأغلب أتوقع سمع عنه والكل بدأ يتكلم عنه، اللي هو فقدان الشغف. كثير اليوم سمعنا في حلقات البودكاست، سمعنا كثير ناس تتكلم والله أنا أعاني وعاني من فقدان الشغف. هل فعلا اليوم في أشخاص يعانون من

0: فقدان الشغف، هل فعلا أنت ممكن أنك تمر في يوم من الأيام بنوع من فقدان الشغف، وكيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ أحيانا أكيد نصحى من النوم تحس أنك مالك خلق لشيء في هذا اليوم، العمل اللي تحبه صار ثقيل، الهواية اللي تسعدك صارت عادية، هل فعلا اليوم فقدان الشغف نحن محتاجين أن نتعاطف معه أو نتعامل معه؟ ولا مثل ما يقول البعض ما في شيء اسمه فقدان الشغف، أنت بس متكاسل ولازم تتحرك، لأن الشغف هو اللي يتولد مع الحركة وليس العكس. لأن أحيانا فعلا البعض يقول أنا عندي فقدان للشغف من متى، لكن هو جالس مكانه ما تحرك، ما حاول أن يطلع من منطقة الراحة، يجرب أشياء جديدة، يرجع للشيء اللي كان يسويه بكل يعني حب. فقدان الشغف اليوم لازم نعرف أنه فعلا هو موجود وله أسباب، منها خلنا نقول الإنهاك النفسي، كثرة الضغوط والعمل المتواصل بدون راحة تؤدي أكيد لتوقف الشغف تلقائيا من الجسد، العقل يحتاج راحة، لذلك الإنهاك النفسي المتواصل بدون راحة أكيد راح يولد عندنا نوع من فقدان الشغف، لأن جسمك وعقلك محتاج للراحة. غياب التقدير أو النتيجة عندما يقدم الإنسان أفضل ما لديه فترة طويلة دون رؤية نتائج أو تقدير يتلاشى الشغف تدريجيا، وهذا فعلا صحيح. اليوم أنت جالس تشتغل بكل ذمة وضمير، لكن ما لقيت الدعم والتقدير المناسب للشغل اللي جالس أنت تسويه، ممكن هذا الشيء يؤدي لفقدان الشغف. والبعض لا عادي، هو أصلا هذه مهمتك، مخلي في باله أن هذه المهمة أنا لازم أسويها، سواء حصلت التقدير المناسب، حصلت الكلمة الطيبة، خلاص أنا هذا شغلي بسويه، سواء حصلت كلام طيب ما حصلت، أنا شغلي هذا لازم أخلصه. أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى فقدان الشغف اللي هو التكرار والروتين، حتى الأشياء اللي نحبها تفقد بريقها إذا تحولت إلى روتين يومي جامد. لذلك دائما حاول يعني فعلا إذا كان شغلك أنت أو الشيء اللي تسوي تحس فيه نوع من الروتين، حاول أنت تطلع من هذا الجو، تسوي لك أشياء في بيئة العمل، في كل شيء أنت تسوي، سواء كنت موظف أو حتى طالب في الجامعة أو المدرسة، حاول تطلع من الجو الروتيني هذا، حسب أنت تعبي نفسك طاقة، حسب أنك تقدر تنجز. فممتازة هذه الفكرة أنكم تبتعدون عن التكرار والروتين. طبعا الشغف اليوم في أفكار كثيرة تتكلم أن يعني نحن بروحنا نصنع الشغف لأنفسنا، يصنع الفعل، ما ينتظر اليوم الشغف العاطفة، فأنا ننتظر لحين يعني يكون ما عندنا شغف أو أن ينزلنا شغف من السماء حسب نبدأ نشتغل، هو السبب الرئيسي في التعثر. لذلك ما ننتظر دائما أن لا لازم نوصل للمرحلة اللي خلاص أنا أكون فيها كل شغف حسب أني أبدأ. أنا ما أتفق دائما مع هذه العبارة، نحن نحاول أكيد نصنع الشغف بأنفسنا، لأن أكيد في كل إنسان، في كل محطات الإنسان في حياته تمر عليه أكيد فترات يحس فيها تعبان منهك، لكن أنا ما أقول خلنا نقول نسميها فقدان للشغف، هو يحتاج راحة. الشغف موجود دائما، إذا كان عندك هدف أنت ناوي تحققه فشغف موجود، لكن جسمك وعقلك محتاج راحة، محتاج أنك تجدد هذه الطاقة. أيضا الانضباط قبل الشغف، الشغف غالبا يولد قبل أن تبدأ وتنجز شيئا صغيرا، فالإحساس بالإنجاز هو الذي يجلب الشغف مجددا. أيضا الحركة تولد الطاقة، مثل الرياضة، قد لا تمتلك الشغف للذهاب للجيم مثلا، لكن بعد أول 10 دقائق من التمرين تبدأ الشعور بالحماس، وأعتقد يعني هذا الشيء واقع عند الكل، يعني دائما تحس أنك متعايز مثلا، تبدأ في شيء معين مثلا، عندك شغلة من متى مخلنها، لا تقول أنا أتريا الوقت المناسب، لا مثلا عندي شغلة أخلصها يوم الخميس، لا يوم الأحد بكون جاهز وياي مرتب أموري بخلصها يوم الأحد. يوم يوم الأحد صار لك ظرف، صار لك أشياء أخرى زادت عليك، فتقول لا يوم إن شاء الله الاثنين أنا بكون أموري طيبة فبخلص الشغلة. كذا أنت راح تدخل في دوامة ثانية اللي هي التسويف. وهو المخ أحيانا ترى لما يكون يعني في مرحلة الراحة لازم أنت تبدأ الشغل. دائما يقولون، حتى أنا سمعت أنك إذا عندك مهمة لازم تخلصها فأبدأ فيها من أول 10 دقائق، حسب طلع عقلك من مرحلة الراحة إلى مرحلة الإنجاز والعمل. فحلو أنك إذا عندك مهمة ابدأ فيها كذا 10 دقائق، مع الوقت راح تشوف نفسك أنت جالس تخلص أصلا المهمة بدون ما تحس بالوقت. خلاص أنت هذه المهمة اللي جالس تفكر فيها من متى وناوي أنك تخلصها في اليوم الفلاني بديت فيها الحين، أنت بعد 10 دقائق تشوف عمرك خلاص دخلت في الشغل، جالس تخلص الشغلة اللي عليك. فحلو أنك تتهيئ نفسيا كذا حسب أنك تنجز هذه المهمة. إنزين مستمعينا، أكيد نحن يعني نبغي نسمع آراءكم في هذا الموضوع. هل فعلا فقدان الشغف موجود؟ هل أنتم تعانون من فقدان الشغف؟ إذا كان فقدان الشغف موجود اليوم كيف نتعامل معه؟ وهل فعلا، خلونا نسأل أنفسنا، هل الشياب أول كان عندهم هذا المصطلح؟ فعلا كان عندهم فقدان الشغف؟ لو نسأل نفسنا، يعني الشياب أول يقولون والله اليوم أنا ترى عندي أنا ما بكمل، ما بسير مثلا المزرعة أخلص الشغل، اليوم أنا فيني فقدان الشغف فما بسير خلاص اليوم. لو نفكر فيها يعني صدق يعني نفكر فيها، على الشياب أول يقولون هالشيء؟ ما أتوقع. ما أدري عنكم، عادي إذا سمعتوا أنتوا حد من الشياب، من شيابكم الأولين يقول والله اليوم أنا فقدان الشغف، هالفترة أنا فيني فقدان الشغف، ما أقدر أسوي شيء، إيه مودر الشغل خلاص لحد إن شاء الله ما يتجدد الشغف عندي، بعدها إن شاء الله ببدأ. تخيلتي واحد من الشياب قال لك، بس ما أتوقع يعني. زين مستمعينا، نحن أكيد نبغي نسمع آراءكم ويعني كيف تتعاملون مع هذا الموضوع على الرقم اللي دائما تسمعونه في هذا البرنامج، 9-35-1-0-2-7 9-35-1-0-2-7. لو حسيت اليوم أن شغفك صفر، شو الشيء الوحيد اللي يخليك تتحرك وتنجز غصبا عنك؟ وهل فعلا فقدان الشغف اليوم موجود ولا لا؟ ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله نشوف كلامكم ونسولف وياكم ونكمل في موضوعنا.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: Volkswagen.

0: رجعنا لكم مرة أخرى نكمل الحديث في موضوعنا اللي بدينا نتكلم فيه قبل الفاصل، وسألناكم هل فعلا أنتوا مريتوا بمراحل تحسوا فيها أنكم فقدتوا الشغف، وإذا مريتوا بهذه الحالة كيف تعاملتوا معها. خلونا ناخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا، وفي رسالة تقول: يا جماعة الشايب أول لو قال لولده أبوي اليوم عندي فقدان الشغف وما يروح المزرعة، كان الشغف بيطير في وجهه على شكل خيزرانة. الأولين ما عندهم شيء اسمه فقدان الشغف، عندهم قوم اشتغل ولا ترى الخيزرانة الزاهبة. هي والله فعلا فعلا. في رسالة تقول: جدي الله يرحمه لو يسمعنا الحين نقول فقدان الشغف كان قال هذا دلع المكيفات والسيارات، الشغف زمان كان اسمه الفاتورة تندفع والعيال يتغدون، ما كان في رفاهية نقعد ننتظر الشغف ينزل علينا من السقف. هي والله فعلا. في رسالة تقول: فقدان الشغف موجود طبعا، أنا شخصيا شغفي حاطني بلوك ومسوي لي خروج من الحياة من بداية الأسبوع، وانتظر نهاية الأسبوع عشان يمكن نسوي إعادة اتصال. عاد والله ما أدري هل فعلا الشغف بيسوي لك إعادة اتصال، ما أتوقع. فإذا من بداية الأسبوع الحين تري نهاية الأسبوع، أتمنى إن شاء الله يعني ترجع علاقتكم مع بعض. في رسالة هني تقول: هل الشغف موجود؟ نعم موجود، بس يتخبى دائما يوم الأحد والصبح بدري، ويرجع بقوة يوم الخميس الساعة 2 الظهر. أيوة، يعني يوم الأحد فجأة يقرر الشغف أنه يطلع من الدوام يرجع يوم الخميس. جميل، حبيت. يعني يوم الخميس أكيد الكل بيكون مستانس ببداية الويكند فيرجع شغف، لكن حلو أن الواحد يعني يستغل هذه اليومين من الويكند أنهم يعبي فيهم طاقة يرتاح، هذا المخ يسوي له سويتش أوف عن الدوام عن زحمة الشغل. إن شاء الله يوم الأحد لكل حادثة حديث، وقتها أنت عاد بدأ شغلك للأسبوع القادم، لكن حلو أن الويكند نستغله أن نعبي شغف عقولتهم. والله رسائل كثيرة تتكلم عن الشياب الأولين مع فقدان الشغف، وهني رسالة تقول: بعيدا عن الضحك، الأولين ما كان عندهم مسمى فقدان الشغف لأن نمط الحياة كان بسيط ومشاعره واضحة. هالحين كثرة التشتت والتنقل بين الشاشات والضغوطات هي اللي تخلي العقل يبند ويقولك خلاص ما في شغف. فعلا ترى اليوم أنا وأماني أمس تكلمنا عن موضوع البرين روت اللي هو التعفن الدماغي، والبعض يؤمن بهذه الحالة اللي هي اليوم نحن جالسين نضيع وقت كثير على المقاطع القصيرة في الانستغرام في التيك توك حتى في سناب شات، فالوقت قاعد يمضي مع هذه الفيديوهات ونحن ما جالسين نحس. فحلو أن الواحد شوية يبتعد عن التلفون، يجلس ويا نفسه حسب أنه يشوف حياته وينتبه للوقت. في نفس الوقت راح نشوف أنه فعلا عندنا شغف، لكن ترى الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم ماخذ جزء كبير من حياتنا. في رسالة جميلة هني تقول: المشكلة مش في الشغف، المشكلة أن ننتظر الشغف هو اللي يحركنا، بينما الحقيقة أنك لازم تتحرك وتسوي أول خطوة وبعدين الشغف يلحقك في الطريق. فعلا فعلا صحيح. اليوم نحن لازم نحن نجيب الشغف حق نفسنا، ما نتريى الشغف هو اللي يجينا. الشغف هو مش إنسان نحن رايح نترياه يرجع، فنحن المفروض نصنع الشغف لأنفسنا، سواء في بيئة العمل بيئة الدراسة. نحن لازم نتحرك نشتغل نطلع من منطقة الراحة عشان بيكون عندنا شغف. اليوم إذا أنت يعني بتجلس في مكان معين تسوي نفس الشغلة كل يوم ما تحاول أنك تجدد تطلع شوية تأخذ لك يعني خروج عن المألوف، لكن عادي يعني في حدود العمل يعني أو الدراسة، لكن تحاول أنك يعني تخلق بيئة جميلة حسب أن أنت يعني تسوي شغلك بكل حب وبكل شغف. وهني في رسالة تقول: أنا طالب جامعي أول، ما دخلت التخصص قبل سنتين كنت أحس أني بغير العالم وشغفي واصل للسماء، الحين مع ضغط الاختبارات والمشاريع الشغف تبخر وصرت أسلم الواجب قبل الموعد المحدد بخمس دقائق بركة الدعاء. فعلا هو الشغف أحيانا نسمعه كثير من طلبة الجامعات واللي هم على مقاعد الدراسة. أكيد يعني أنت لازم تكون حاط في بالك أنك لما تدخل الجامعة راح تكون تنتقل من منطقة يعني مختلفة أو من مجال مختلف أو من جو مختلف اللي هي مقاعد الدراسة على المدرسة. فانتقالك للجامعة هني أنت لازم تشل نفسك بنفسك، هني ما حد بيقول لك والله الحين لازم تقوم من الرقاد، لازم عندك واجب لازم تخلصه، عندك مشروع. هني انت يعني تصنع جدولك بنفسك بنفسك، تعرف شو اللي عليك واللي يعني لازم تخلصه. فزين الواحد انه يعني يكون حاط هالشيء في باله، لان الكثير كثير كثير نسمع اليوم هذا المصطلح من طلاب الجامعات، وأنا كثير على أيام كنت يعني في الجامعة كنت أسمع كثير بهذا المصطلح: والله أنا ما عندي اليوم شغف أني أذاكر، بذاكر الأسبوع الجاي الاختبار بعده عادي بذاكر، يمديني قبل الاختبار بيوم أذاكر. فأنك تكون مخطط مسبقا ومسوي جدول لكل شيء ومرتب المهام، هذا بيعطيك دافع أنك تخلص أكثر. في رسالة تقول: مساء الخير، أنا طالبة في الجامعة وشغفي حاليا مثل شبكة الواي فاي في السكن، يقطع فجأة بدون مقدمات، أفتح اللابتوب الساعة 8 بقمة الحماس والشغف عشان أدرس، تيني رسالة واحدة من انستغرام تيك توك، أصحى بعد ساعتين أكتشف أن الشغف راح والمادة راحت معاها. وكنت أتساءل فعلا هل الأولين لما كانوا يدرسون على السراج والهدوء كيف كانت طاقاتهم، ولا الشغف كان أسهل بدون شبكات التواصل؟ فعلا طبعا احنا اليوم في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، يعني فعلا هو يعني لما نقارن بأول ومع شيابنا اللي ما كان عندهم هذاك الوقت وسائل التواصل الاجتماعي والتليفونات والثورة اللي صايرة الحين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، بنشوف أنه فعلا ترى عندهم هم يعني يعني كأنه وقت زيادة، لكن ترى بعد يعني كان عندهم شغل في هذيك الأيام. الواحد لازم كان يعني يشتغل في المزرعة، يروح منطقة ثانية حسب لقمة العيش. اليوم نحن الحمد لله يعني عندنا فرصة كبيرة، طبعا هذا الكلام موجه للطلاب اللي هم على مقاعد الدراسة، اليوم عندنا فرصة كبيرة مع هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، فزين أن يعني ما نخليها تكون هي عائق لنا حسب أن ما نخلص يعني اللي علينا. حلو أن نستفيد منها اليوم مع الذكاء الاصطناعي، مع كل شيء في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن نخليها في صالحنا نحن، أن نؤدي مهامنا في الوقت المطلوب وعلى أكمل وجه. لذلك يعني لا نأخذ وسائل التواصل الاجتماعي دائما عذر أن هي اللي تسرق وقتنا، نحن نقدر، نحن أنفسنا نقدر من خلال أنفسنا وبإرادتنا أن نخلي هذه وسائل التواصل الاجتماعي اليوم في صالحنا ولا ضدنا. أكيد هذه كانت مجموعة من الرسائل اللي يعني سمعنا فيها آراءكم عن هذا الموضوع، ويعني شكرا لكل من أرسل وشاركنا في هذا الموضوع. إن شاء الله نتمنى لكم أنكم كلكم تكونون يعني كلكم شغف، عندكم إن شاء الله الشغف المطلوب في إنجاز مهامكم سواء في عملكم أو اللي في مقاعد الدراسة. إن شاء الله يعني ما تمرون بهذه الحالة اللي فيها نوع من فقدان الشغف. حاولوا أنتوا تصنعون الشغف بأنفسكم، حاولوا أنتوا تكونون اللي تحركون أنفسكم، ما تتريون الشغف هو اللي يحرككم. الشغف نفس ما قلنا مش يعني مثل شخص ياسين ننتظره هسه بيوصل، لما يوصل نحن إن شاء الله بنسوي شغلنا، لا نحن نطلع من منطقة الراحة، نبدأ نسوي اللي علينا، وإن شاء الله مع هذا الإصرار وأن نخلي هدف قدامنا الشغف أكيد راح يكون معانا. سمعينا هذا كان موضوعنا البسيط اليوم اللي حاولنا أن نتكلم عنه، وأكيد يعني نسعد جدا بالرسائل اللي وصلتني في هذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله نكون يعني دائما مليئين بالشغف. نحن مكملين معكم أكيد في هلا كافيه، ويعني إن شاء الله بنستمر معاكم وبنطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل راح تكون هناك حلقة مع أماني وضيفتها، حلقة كذا جميلة ممتعة راح تستانسون فيها إن شاء الله بالمواضيع المطروحة. لذلك إن شاء الله خلكم ثبتين الموجة وراح طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين بعدها لأماني وضيفتها.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
3: عندك شيء مميز وحاب تعلن عنه؟

0: لأن عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح وحظى بفرصة التواصل مباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.
1: يا حي من جاب فرعاني
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتنج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
0: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو فايتشي من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
0: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
5: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هلا كافيه من هاني علي على هلا اف ام.
1: أعرف خليتكم تقريبا كم دقيقة. محمد عبد الله يهدي يعني أغاني شوي طويلة، بس أهالي الطرب والسلطنة أمورهم طيبة مع يا بنت النور. أكيد راجعين لهلا كافيه وحوارنا هذه المرة مع فتاة شجاعة، أم لثلاثة أطفال كلهم رياضيين طالعين عليها. شريفة إنسانة تحب الرياضة بشكل كبير، انطلقت كذا انطلاقة قوية من بعد كورونا لما كانوا الناس في الحجر، هي قررت أنها تروح الجبل وتسوي هايك، من هناك بدأ مصدر الرزق خلينا نقول. وأيضا هي إنسانة لربما تخصصت في مجال آخر في البكالوريوس، لكن بعدها اكتشفت هوايتها وحبها للسياحة وسياحة المغامرات، فدرست وخذت كورسات كثيرة، مرشد سياحي متخصص، الإسعاف والإنقاذ التابع للشرطة، وأيضا هناك في كورس يعني اسمه طويل، بس هي كأول امرأة عمانية تحصل على هذا الكورس في اليوم السياحة المغامرات. فنتعرف أكثر على شريفة العوفية، موجودة معنا هنا في هلا كافيه، وأهلا وسهلا بك.
2: أهلين وسهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أشكر هلا أف أم كثير على هذه الاستضافة، من الاستوديوهات الجميلة اللي أنا كنت أتمنى أستضيف فيها صراحة.
1: يا عمري خلاص نورتينا المكان مكانك.
2: إن أنا أشوفش اليوم
1: حبيبتي. أول شيء يعني أبارك لك الجهودك الطيبة اللي قاعد تقومي فيها، وأيضا كورس أول امرأة عمانية تحصل عليه، اللي هو عادي تعطينا تفاصيل أكثر.
2: هو أنا أخذنا هذا الكورس من مركز التدريب القتالي بالجبل الأخضر تابع لوزارة الدفاع، كمرشد سياحي متخصص.
1: جميل.
2: أنا كنت أتدرب مع خمسة، كان أربع رجال وأنا الأمرأة الوحيدة، كانت معي بنت مسكينة بس صارت لها إصابة في رجلها فبقيت أنا وحدي.
1: إلى أي مدى اليوم يعني سياحة المغامرات الهايك وغيرها في إصابات وفي خطر؟
2: في إصابات كثيرة.
1: أيوة.
2: البارحة كانت في إصابة، بس مش خطيرة كانت، بس كان البارحة أنا منزلة، أنا اليوم نزلت ريلز على حزن كثير جاني، إن كانت معي سائحة من الإمارات، تحية كبيرة لأهلنا في الإمارات، مسكينة جاتها إصابة في رجلها وكانت تحت رعايتي.
1: أنت المنقذ هناك، سوبر وومن.
2: فعورني قلبي كثير، وكنت أشوف الجماعة جاسين يلفوا لها رجولها، وأنا كنت يعني كانت في تفكير عميق كيف صار لها ذاك الإصابة، هل أنا أتحمل المسؤولية، هل هو بسببي أنا، هل أنا ما شفتها، ليش أنا خليت كان وجهها حلو هي تضحك، كيف حزنت كذا فجأة وكنت أتألم. فكنت أنا يعني غرقانة في التفكير، وسبحان الله في
1: يعني
2: في مصور معانا عادل هنايا ما شاء الله عليه، تحية لعادل.
1: عادل بدل ينقذ ما شاء الله عليه
2: مصور.
1: اليوم وجودك يعني كمرشدة سياحية متخصصة، أول شيء أبروح للبداية، وإيش اللي خلاك تنطلقي لهذا المجال الشريفة، وبعدين بنتعرف أكثر على التفاصيل في سياحة المغامرات.
2: البداية كانت كورونا والإقفال، يعني الإغلاق اسمه كان
1: حظر
2: تجوال، فكنا ما كان في سفر، ما كان في شيء، ما كنت تقدر تسوي أي حاجة، فكانت أول مغامرة. أنا إنسانة طبعا أحب الهواء، أحب الطبيعة كثير، بس ما كنت أعرف إنه في عمان في جمال مخفي وراء الجبال، ما توقعت أبدا إنه في ميبام وفي وادي الشاب وفي كهف الطاهري وفي أشياء كثيرة مخباية، كنوز على مد البصر، أنت إيش تشوفي إيش تخلي.
1: واللي ما زارها فاتها نص عمره،
2: واللي ما زارها هذه كلمتي.
1: أحس أنك يعني شفتي وايد مناظر رهيبة،
2: يعني أنا ما كنت أعرف أن في عمان في شلالات ما تنقطع، ما كنت أعرف أن في
1: وين
2: عندنا ميبام ما يتوقف أبدا، عندنا وادي شاب داخل ما يتوقف أبدا، عندنا الحين اللي هو كنت قريب رايحة الجهاور،
1: وادي الجهاور
2: يقولوا لي هناك في شلال ما يتوقف أبدا، ماي على طول، فانصدمت، في أماكن جميلة، في ماي كذا ينزل بطريقة حلوة، أخضر على أحمر على إيش، عندنا بحيرات وردية.
1: صحيح.
2: أيوة فعلا عندنا بحيرات وردية، عندنا في نص الصحراء بحيرات الصفا، ف فأنا تفاجأت إن عمان جميل، إحنا ليش نروح نسافر برا وندفع هنا وهنا وهنا؟ وصح إن السفر جميل الطيارة وأنت تسمعتين زي المسافر، لكن
1: صحيح
2: لكن بعد بلادنا كثير حلوة يعني جميلة،
1: وفي ناس كثيرة تهوى هذا المجال، يجيكم سياح من برا عشان هذه المناظر.
2: صراحة أنا يعني أنا ما كنت داخلة كثير في السياحة، بس من بعد كورونا
1: أيوة
2: أنا بديت يعني لفت انتباهي هذا الموضوع، بدأ في سياح، بدأ العمانيين يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، اللي ما متخصص في السياحة صار يحب السياحة، صار يعرف الأسس، يعرف المبادئ، اللي ما يعرف يتكلم إنجليزي صار يحاول يتكلم إنجليزي مع السواح. سبحان الله، من فترة كنت رايحة وادي بني خالد، واحد يتكلم روسي والثاني يتكلم إيطالي، فأنا ما أعرف يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني شبابنا يمشوا في هذا المجال بشكل جدا ممتاز وبخطوات جدا سليمة.
1: إذن تحسي أنه مجال جيد اليوم كمصدر رزق؟ شفنا وايد شركات في مجال السياحة قاعدة تطلع، فعلا أي مدى اليوم هذه من الشركات اللي قاعدة تساعد في حل مشكلة الماء مثل البطالة أو بحث عن عمل؟
2: طبعا أول حاجة أوجه تحية خاصة للشركتين اللي أنا أتعامل معاهم، إكسبلور أند تشالنج اللي هو عبد الله المبسلي، ومور أدفنشر اللي هو أحمد العجمي، تحية خاصة.
1: ألف عافية.
2: صراحة هذا المجال يساعد الشباب اللي حاليا ما عندهم وظائف واللي يبحث عن وظيفة، من ناحية البنات مثلا، أنا بقولش أنا بنت ما أقدر أروح هايكات، ما متعودة على هذا المجال. أنت ما متعودة، أنت تقدر تسوي لنا إعلانات دعاية، أنت تقدر تفتحي حساب إنستغرام تيك توك تشتغلي على الإعلانات، فأنت تحصل إنكم من الإعلانات اللي أنت تسويها.
1: جميل.
2: هذا بالنسبة حق البنات. بالنسبة حق الشباب، أنت تقدر تكون أنت تخاف الإرشاد السياحي، ما مشكلة، إحنا نقدر نعلمك كجايدز، إحنا مستعدين، يعني أنا مستعدة أعلم أشخاص مع أني ما مؤهلة، ما أني أعطي بشكل كشهادة أو كليسن، بس ممكن نحن نعطيه البدايات وبعدين نرشده للطريق اللي هو أنه يروح يقدم في اللي هو حساب وزارة السياحة علشان يحصل هذا الليسن.
1: جميل.
2: فالشباب ممكن يتوجهوا لهذا، وفي مصدر رزق كثير خير الحمد لله رب العالمين، والبنات نفس الحالة بالطريقة اللي أنا خبرتش فيها.
1: جميل.
2: أيوة، من غير أنه في بنات نفس الشيء يتخصصوا في، يعني إحنا يعني عندنا بنت اللي هي مثلا ما تطلع هايكات، بس تقدر انها تروح تاخذ ناس معاها عوائل وتمشيهم بالسيارة وكذا، وتحصل الحمد لله انكم.
1: يعني اليوم احنا بحاجة لانه نشتغل اكثر على مجال السياحة.
2: عمان هذا الفترة ظاهر يعني طالع بشكل كبير في مجال السياحة.
1: حلو.
2: بلدنا بدت تطلع،
1: بلدنا زاخر في امور وايدة،
2: ثروات.
1: نعم.
2: ثروات وكنوز حقيقي اللي يتحرك فيها، واللي وانا انصح طبعا واوجه حقيقي رساله لاهالي البلدان والقرى اللي عندهم هذه المناظر السياحيه، انهم يفتحوا لنا المجال، يفتح المجال للسياح وكذا، ويطور المناطق هذه.
1: صحيح. أيوة. يعني احنا لازلنا نحظى ببيئه، خلينا نقول بكر، يعني السياحي يحبوا يعيشوا هذه التجربه، يعيشوا في هذه البيوت، ياكلوا من هذا الاكل، فبالتالي مجال سياحه المغامرات في ابعاد كثيره كل حد قادر انه يستغله، فامر جيد. بس انت ايضا في وقت الحظر لما كنا احنا مسجونين في البيوت، انت قررتي انك ايضا تكتشفي هذا المجال.
2: لازم
1: سويتي الشريفه،
2: لازم فضايح. انا قلت انه ما اريد اقول.
1: كنت جايب العيد، بس اكتشفتي من وقتها اللي هو شغفك في هذا المجال.
2: شوفي وقت الحظر احنا كنا اتمنى ما
1: أوكي. خلاص روح كورونا خلص شريفه.
2: اوكي، اتمنى الدار امان اهم شيء. وقت الحظر احنا كنا نتحرك ونروح الاماكن السياحيه هذا، نخيم على اساس انه ما
1: ياكم كورونا.
2: لا ما جانا كورونا صراحه،
1: والله عشانكم بعيد الاختلاط.
2: نعم، وكنا احنا مجموعه بسيطه، وكنا نخيم، وكنا نروح الاماكن اللي هي الجبليه والمغامرات وكذا، ما كان فيها احد، كانت خاليه فاضيه، فكان الجو
1: هذا حظر بحد ذاته يعني.
2: ايوه ايوه، فكان الجو يحلالنا، يعني المغامره احنا تاخذ لنا من الصباح لين الساعه 7، فيجي الاغلاق على الساعه 7، احنا خلاص في البيت، احنا اوريدي
1: في خيمتكم في بيتكم.
2: احنا مخيمين مستانسين، فكان ايوه ايام الاغلاق فعلا.
1: اليوم إلى أي مدى هذا المجال ناسبك ووجدتي نفسك فيه؟
2: أول شيء هو راحة نفسية بالنسبة لي أنا، يعني كامرأة عمري 40 سنة
1: يبين عليك. لا مجرد رقم، خلينا نقول
2: لا، حقيقة إحنا محتاجين متنفس. كثير ضغوطات نفسية نواجه، عيال، بيت، أسرة، مسؤوليات، فكل إنسان حقيقي يحتاج طاقة، وطاقة الطبيعة هي طاقة الإنسان، طاقة الخلق البشري أصلا، إحنا خلقنا من تراب، فإحنا دائما الطبيعة والهذا تشيل عنا هذا الطاقة السلبية، نجدد الطاقات، ترجع وأنت مستانسة، ترجع وأنت حقيقي حسيت إنش أنت سويتي إنجاز.
1: جميل.
2: يس. فأنا
1: قاعدة أتكلم عنا الموضوع الهايكينج وأنا أحس إنه يفوتنا.
2: أيوة. واللي ما جربه يفوته.
1: بالضبط. بسأل سؤال شاطح شوية، إيش برجك؟
2: برج الدلو هوائي.
1: برج الدلو هوائي. ولا لين قلتي تراب عرفتي؟
2: 14/2 عيد ميلادي.
1: يا سلام روح الحين.
2: عادي أستقبل متأخر.
0: هلا كفي. على هلا إف إم. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني.

0: اتصل فينا على 9634477 أو 22009004 وخليك مع هالعفهم.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط.

0: أنا كافي على هلا اف ام.
1: إنزين شريفة، اليوم أنت كبنت عمانية متواجدة في هذا المجال، خلينا نقول أكيد لازلنا في مجتمع محافظ أدري، بس يعني انطلاقتك في هذا المجال كونك يعني كهايكينج ومجال فيه سياح ومجال فيه رحلات وفي خطر، إيش اللي اليوم تتعرض إليه وتعتقد اليوم أنه في فكرة مغلوطة عن المرشد السياحي؟
2: الفكرة المغلوطة للمرشد السياحية أنه أنت كيف أنثى وتروحي هذه الأماكن، وأنت وإيش اللي يعني أنا أتكلم باللهجة العمانية، أنت وإيش حادش، أنت ليش تروحي، أنت ليش تعرضي نفسك لهذا الأشياء. أول حاجة إذا كانت أنا عندي القدرة والاستطاعة أني أنا أمارس أني أنا أدخل هذا المجال زين وأنا واثقة من نفسي، فأنا أفتح لي نفسي هذا المجال، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه أنا يعني أنا ما داخلة أنا داخلة بحجابي، أنا داخلة متغطية، أنا داخلة متسترة، أنا محافظة على المبادئ والأسس الدينية. الشيء الأخير مستحيل إحنا يجي معنا قايد وهو اللي يمسك البنات وهو اللي بينزلهم، هو إحنا عندنا قدرة، أوكي ما مشكلة حتى لو أنا طولي 100 وما بقول طولي كم بس إحنا عندنا حركات حلوة في الهايك نقدر نستخدمها على أساس إن إحنا ننزل البنات نساعدهم. في عندش اللي هو رباط الحزام الخصر، هذا البنات ما يعرفوا يركبوا وحدهم خاصة إذا كانوا سواح من الخارج أجانب، فما حلو إنه الشاب العماني هو اللي يساعد البنت. إذا كانت في بنت في الشركة، إذا كان هذا الشيء قوي حق المشاركات إنهم يجيوا ويكونوا واثقين إن موجودة في بنت معاهم، الحمد لله هذا يشجعنا إن إحنا نروح. حتى الأجانب ترى على فكرة يستانسوا إنه يعرفوا إن في بنت موجودة معاهم في الشركة وإن هي بتساعدنا وهي بتسوي، فإحنا نساعد نتحرك في حالة الإصابات، إحنا اللي نساعد البنت نسألها في أشياء وفي ظروف خاصة نفس الشيء، إحنا بنكون موجودين متواجدين مع البنت. صعب الرجال يكون في الوضع هذا، فأنا دائما المجتمع يهاجم هذه الفكرة بشكل كبير وبكلمات يعني حقيقي أنا واجد تأذيني، أنت كيف تروحي، كيف تسوي، كيف كذا، كيف تخالط رجال. لما نجي بصراحة على الجانب اللي هو لما نشتغل في الأماكن الحكومية، لما نشتغل نفس الشيء ترى هناك في خلط وفي، فليش هنا ما في، هنا ما هنا شغل وهنا مصدر رزق. فأنا هذا اللي هي
1: يمكن الفكرة. الاختلاف أنك قاعد تصوري وموجودة في العام مع الناس توريهم مثلا تفاصيل حياتك، بس هل الهايكينج أصلا محصور لجنس معين ولا عادي؟
2: عادي، هو مفتوح لكل الفئات لكل الأعمار، يعني احنا ناخذ حتى مرات ناخذ معانا أصغر عمر خضيناه 3 سنوات،
1: ما شاء الله
2: 3 سنوات طفل 3 سنوات، احنا أخذناه وادي حاور، وادي تعابين سنكانيان.
1: جميل.
2: ايوه خذيناهم كانوا تحت مسؤوليتنا.
1: اليوم كمسعف ايضا متخصصه في الاسعاف والانقاذ، فوجودك مهم.
2: ايوه كاسعاف اخذت دوره الاسعاف نفس الشيء، الاسعاف والانقاذ الجبلي كانت في 2022، فايوه احنا مدربين في حاله اي طارئ.

0: أي طارئ حقيقي يصير في البلد أنا متأكدة أني أنا وغيري من البنات اللي أخذوا هذا الشهادات مستعدات أنهم هم يكونوا سند لهذا البلد وظهر لهذا البلد في الحالات اللي هي تتأثر فيها البلد بالمناخ وكذا.
1: بخصوص اللبس اليوم تواجه انتقادات، يمكن يبغوك تسوي هايك بالعباية.
0: أيوة أعتقد كذا. كثير أيوة يسألون، يعني في كانت مداخلات جاية عندي إنه كيف أنت داخلة كيف أنت، هل لبس البنطلون حلال ولا حرام؟ كان كذا سؤال داخل عرض على حسابي الإنستغرام. هل أنا أروح أسوي هايك بالعباية؟ صعب يعني، في بنطلونات عريضة ساترة ما تبين كثير التفاصيل، وفي جاكيتات نلبس، في ملابس نتستر فيها واتر بروف يعني اللي هي ضد الماء. ف
1: هذه الأفكار مغلوطة،
0: أفكار مغلوطة جدا
1: تواجهها يعني من المجتمع.
0: بالنسبة أجي وأفتح نفس الموضوع اللي هو نفس الشيء، في عندنا جهات عسكرية تشتغل فيها بنات وبنفس الطريقة تلبس هذا اللبس عادي، إيش فيها؟ وكان البنات ما شاء الله عليهم يعني هم جزء مهم في المجتمع هذا معانا، وتحية طيبة لكل العسكريات اللي موجودات في عمان. فعلا، فإحنا أنا أعتبر نفسي جزء منهم.
1: صحيح،
0: أيوة.
1: وهي في النهاية مصدر رزق،
0: وهي في النهاية مصدر رزق طبعا.
1: فبالتالي يعني أنت تشوفي أنه قاعدة أشتغل في مهنة ناسبني وأطلع منها فلوس
0: طبعا
1: بشكل محتشم وساتر مع أذيتك.
0: أيوة والاختلاط موجود في كل مكان، يعتمد على التربية. دائما أنت محصلة تربية من أم وآب ما شاء الله، تحية يعني أمي وأبوي الله يحفظهم حبايبي،
1: الله يخليهم لك.
0: أيوة يعني إحنا عارفين حدودنا، هذا الولد بعيد، الرجال بعيد، والحرمة بعيد، وإحنا كذا ونسوي شغلنا بشكل محترم وفي حدود وفي قوانين. أنت جاية تدخلي معانا الشركة كمشتركة، في قوانين، الرجال ما وايد يقترب من البنت، البنت ما تقترب وايد، ما في محتاجة أي حاجة عندك قايد بنت اللي هو ليدر بنت، قائدة بنت، أنت تروح تسأليها كل الأسئلة اللي تريديها، تري محتاجة من عندها مساعدة. بس الشيء الشباب الصوب الثاني.
1: فبالتالي يمكن في بعض الناس لسه ما استوعبوا فكرة الأعمال اللي ربما ما اعتدنا عليها، يعني
0: ما استوعبوا لأنهم ما جربوا.
1: أيوة.
0: ولأنهم ما دخلوا معانا في المجال، لو كانوا داخلين ولو كانوا عطوا حق نفسهم فرصة فبيشوفوا الوضع حقيقي مختلف، وبيحترموا هذا الفكرة
1: وهذه المهنة
0: فعلا. أيوة، أتمنى حقيقة المجتمع أنه يعني يتقبل هذا الفكرة بصدر رحب ويشجعنا بدل ما يحبطنا.
1: يعطيكم ألف عافية،
0: الله
1: يحييكم. واللي ما جرب يعني أن يتصل بالطبيعة يعني لربما يفتقد للصفاء النفسي.
0: أيوة.
1: والله. إنزين، نروح الحين لأبنائك اللي الله يحفظهم لك يا رب،
0: سند الفخر
1: كلهم رياضيين ما شاء الله.
0: رياضيين، أول حاجة بنتي فجر عمرها 16 سنة، هي تتزلج بورد سكيت، ولاعبة كانت في فريق عمان آيس سكيت.
1: جميل.
0: ايوه طبعا،
1: هذه بداية امها.
0: وانا كنت متزلجة من عمري 8 سنوات في العين في الهيلي، وبعدين في مسقط نفس الشيء. فبنتي نعم افتخر فيها حبيبتي. نفس الشيء عندي عيسى لاعب كرة نفس الشيء، وحارس مرمى في هوكي الجليد، فريق تابع لي LTP اللي هو الصغار.
1: جميل.
0: وبدر أصغر واحد نفس الشيء، لاعب آيس هوكي وهو يحب الفروسية.
1: كلهم رياضيين
0: وكلهم سباحين وكلهم غواصين وكلهم.
1: جميل.
0: أنا أنصح طبعا أنصح الأمهات إنه يعني أي طاقة موجودة فيش فهي تنتقل إلى عيالش، يعني إذا أنت تخافي فهذا الخوف بينتقل على العيال، إذا أنت جريئة وقوية فأنت تعطي هذا القوة حق العيال. أوكي، إحنا أنا ما أقول إن أنت لا تكوني حذرة مثلا، انا ما اقول ان انت لا تشوفي عليهم او انت لا هذا مجازفه، انا ما اعرض عيالي للخطر. انا كيف بيكونوا بعدين اذا انت بتكون انت، اذا انت في شخصيات حقيقه اقول لك اياها، في شخصيات الاعمار الكبيره اللي هي عمرهم 30 سنه 40 سنه حقيقي في ناس تخاف، يعني رجال
1: يمكن ما يسوق سياره الى اليوم يعني بسبب فوبيا.
0: ايوه حقيقة، يعني انت كيف تبني هذا الطفل من الحين، انت اساسه هذا كيف انت تشجع. بعدين اذا بنتكلم عن سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، علموا او حديث
1: أبنائكم.
0: علموا ابنائكم
1: رماية السباحة وركوب
0: الخيل.
1: فبالتالي يعني الحرص موجود وحلو، هذه فطرة أصلا من الأم.
0: أيوة.
1: بس لا تختاري عنهم ولا تخوفيهم.
0: لا ما تخافي، اعطيه المجال، اعطيه الفرصه، واستودعيه الله وخليه يشوفي. انا يعني بعد في مقاطع في حسابي الانستغرام.
1: أيوة.
0: وهم ينطوا وهم يسمعوا، صارت عندهم شجاعه وقوه حتى اكثر عني انا ما شاء الله. يعني ولدي يقفز مسافه غطس وكذا، وما شاء الله هو تو عمره، كان بداياته كان من عمر 4 سنوات 5 سنوات.
1: الله يعطيهم الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك.
1: وتشوفيهم كذا في المراكز الاولى.
0: آمين.
1: ومحققين المراتب العاليه باذن واحد احد. النصيحه لهذه الامهات، هل واجهتي انه مثلا لا تروحي هايك، لا تسبحي؟
0: ايوه،
1: عشان كذا
0: في بنات يخافوا على جمالهم.
1: اوكي.
0: كل شيء يتعوض. مثلا يعني والسن بلوك ما يقصر، لكن انا انصح الامهات حقيقي انه افتح المجال لنفسك، افتح المجال لعيالش انهم هم يمارسوا، لانهم مهنه مجال سوري المغامرات الجبال. ممكن انها تبدئي بخطوه بسيطه، هايكات في عندنا داخل مسقط هايكات خفيفه جميله تبدأ فيها عشان انت تختبري نفسك، تختبري قوتك.
1: نعم.
0: خطوه خطوه، وبعدها تبدا تصير مهاره، تبدا تصير عاده.
1: جميل.
0: أيوة. فأنا أنصح الأمهات أن لا ترى الطاقة معدية، الطاقة تنتقل، طاقة الخوف تنتقل للعيال، طاقة القوة تنتقل نفس الشيء للعيال. فأنت كوني نفس الشيء. أنا أنصح الأزواج اللي هو اللي يمنع زوجته، إذا أنتوا يعني منعتوهم كذا بيصير في كبت داخل هذا الزوجة اللي مسكينة. أيوة. فإذا كان في حقيقي فئة كبيرة من النساء خاطرهم انهم يروحوا يسووا هايكات، صراحة انا مستعدة اني انا اخذ مجموعة كبيرة من نساء الهايكات ويكون فريق نسائي متكامل.
1: جميل.
0: حتى نستأجر اللي هو المغامرات الثانيات من الفرق الثانية. في عندنا مغامرات يعني معروفات، ما اقدر اقول بالاسم، ما اعرف اذا يسمحوا لي اقول اساميهم ولا لا، بس في عندنا مغامرات الحمد لله حاصلات على الياسن من بعدي انا.
1: جميل.
0: وقدوتنا الكبيرة نظيرة الحارثي بعد،
1: يعطيها ألف عافية، نوجه لها تحية.
2: هلا كفي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: أهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: هلا كافيه على هلا اف ام.
4: انزين نرجع للجمال والجنس اللطيف، الفتيات والهايكينج. قلتي لي في بنات يخافوا على جمالهم، اعتقد انتم بعد مجالكم وايد صعب ومخيف، فبالتالي ايش هي اجراءات السلام اللي الواحد المفروض ياخذها بعين الاعتبار؟
5: اجراءات السلام من البدايه اول شيء كالبشره وكذا، حط سن بلوك، حط سن بلوك معاش دائما. اوكي. الشيء الثاني انه احنا عندنا غطاء للوجه. أوكي. وعندنا اللي هو الكبوس او الكب او القبعه
4: الهالمت
5: لا لا لا الكبوس العادي، ممكن نحط. أيوه. الهلمت عليه. نعم. انا اتكلم عن غطاء شمس.
4: ايوه.
5: وبعدين الهلمت، طبعا هلمت من اجراءات السلامه وضروريه الشركه لازم توفرها.
4: حلو.
5: كجلفز معنا اتكلم، انت قلتي لي عن الجانب الانثوي اللي هي البنات.
4: أيوه.
5: فكبنات وخايف على يدها ممكن تلبس لك الجلفز، القفازات اللي هي اللي تغطي كامل اليد. ودربها خضر.
4: دربها خضر.
5: أيوه.
4: يعني تستودع الله نفسها وتنطلق.
5: وتنطلق. وبعدين لازم تتأكد من أول حاجة، إحنا ما يعني أنا دائما دائما أحذر ودائما أتكلم بهذا الموضوع بكمية حجم الإصابات اللي شفناها معانا. إذا واحدة عندها أي فوبيا من حاجة، إذا كان عندها مثلا مشكلة صحية، ما تغامر، ما تجي تتكلم او تخبر القايد على الاقل ان انا استمر اخذ هذا الدواء، فهل يسمح لي اني انا اجي، انا عندي فوبيا من هذا الشيء. نفس الشيء انه اوجه هذا الكلام للشباب، كيف بخصوص يعني عندك فوبيا، عندك مشكله صحيه، كم تكلم وخبر هذا المشكله قبل لا تجي الهايك. أيوة. على اساس احنا نكون مستعدين.
4: نايس.
5: لان احنا واجهنا كثير من هذه الحالات. يعني
4: في إيش الحالات اللي تواجهوها عاده؟
5: والله شوفي، انا من اكثر عشاق فيا فيراتا اللي هو السلك الثابت اللي هو موجود في جبل شمس، في تحديدا ساب بني خميس. في نص الهايك في وحده اكتشفنا عندها صرع.
4: زين كيف تصرفتوا؟
5: والله لحظة أفكر التلفون. أوكي. والله شوفي، حاولنا قدر الإمكان نحن نتفادى هذا الموضوع، ننزلها بهدوء، البنت ما خبرتنا، ننزلها نحاول نخليها هادية، نحاول نسوي لها إجراءات السلامة بعد ما صارت أمورها طيبة. الحمد لله كملنا ومشت المسار وتسلقت معانا، بس تسلقت معانا بهدوء. هذه واحدة من الحالات. في واحد نفس الشيء عنده فوبيا من الماء،
4: رايح لي
5: ورايح هايكن وكله ماي،
4: يمكن هو يبي يتخلص من الفوبيا.
5: لا، قال انتم ما خبرتوني. ايوه، كان واحد من الجايدز معانا يقول كذا، انتم ما خبرتوني. اضطر ان هو يعني يسوي نفسه كذا، يعمل نفسك ميت، واحنا نشيله كلنا بال طبعا ما انا تحديدا، بس الشباب كانوا يشيلوه عشان ما يشوف البرك الماي.
4: صراحة فوضى.
5: أيوة.
4: صعبة. كيف هو ما يدري؟ يعني شيء غريب، أحلام العصر.
5: نفس الشيء في واحدة كانت في أخطر هايك، كان في عمق كبير، نفس الشيء أتوقع كان عندها هشاشة عظام وانكسرت رجلها، وعانى معاناة كبيرة كانت في الوادي مدة يومين.
4: زين، هذاك اللحظة ما قادرة أتخطى اللي ما أشوف الماي. عاسفين لك. ولكن مهم جدا انك تخبر بي ايش التعاني عشان ما تورط الناس. وهنا ايضا انا قاعد اكتشف اهمية وجودكم كمسعفين ومنقذين في هذا الجانب.
5: نعم
4: يا رب ان نتخلص من فوبيا الماي يعني. اتمنى
5: ما اعتقد انه بيتخلص لانه هو كان في عمر كبير. اذا ما تجاوزت هذه الاشياء في عقد عندنا من الصغر اذا ما تجاوزناها الظلام. انا اخبر شيئا بصراحة انا كانت عندي عقدة الظلام.
4: زين
5: انا اخاف الظلام.
4: كنت خلصتي
5: ما اتحمل اي مكان مظلم. احس جيني كبتة اذا طيب كان مظلم.
4: الهايكينج اكيد في كهوف وفي
5: دخلت كهوف فعلا وكان في شخص كان كوتش من الليدرية الاقوياء نفس الشيء كان يقول لي دخلي الكهف معانا وسكر كل الاضاءة وخليش هادية. فكنت اسكر كنت انفاسي احاول اني اخذ بعد هذه في فايدة انها ان انت توازني النفس عندك وتعرفي
4: تركزي في نفسك بالنش الفم. أيوة. جميل.
5: فكنت اعرف كيف اتنفس وانا مسكر عيني وافتح عيني ولو انا افتح عيني اشوف انه كله ظلام بس وارجع اسكر عيني واتنفس بهدوء وحاول.
4: عملتي نفسك ميت
5: نفس الاخ. لا لا لا بس لكن انا بديت اتعود. فدخلنا كهوف اطول كهف دخلته كان 170 متر الفنل.
4: أيوة. تخلصتي من العقدة؟
5: لا تخلصت. شوفي إذا ما إذا أنت حاجة ما تواجهيها إرادة من داخل إن أنت تواجهي هذا الشيء أنت تبادري أنت تضغطي على نفسك وأنت حوالينش ناس أمان. يعني أنا عارفة نفسي أنا من معي. أيوة. أنا اللي معاي خبرة أنا اللي معاي معطني كلمة إن أنت سوي وإحنا معاش ما راح يصير للشيء. فأنا استمد قوتي منه هو نعم. معاي أمشي. فأنا أضغط على أول مرة كانت أول نطة حالي أنا أخاف المرتفعات. أول نطة حقي كانت في وادي حاور نطي الكل يسبح. جماعة الخير لحظة شوي بس أعطوني بسألكم سؤال وجابوني. الحين أنا إذا نطيت بموت؟ لا. شوفوا نحن أوكي يلا ها هوبا لا
4: خلصتي من العقدة
5: وبديت شوية شوية
4: جميل.
5: أيوه.
4: شعور أنك تتخلص مثلا من شيء كنت خايفة منه
5: جميل حقيقة. أنت تعرف أن أنت عندك إرادة قوية. احنا الحريم عندنا اراده قويه اقوى من الرجال ترى.
4: هي سوي لنا مشاكل انت اليوم
5: والله صح ترى. يعني احنا عندنا اذا الحرمه قررت انها تسوي شيء تسويه. فاحنا اقوياء في هذا الشيء. ما انا وحدي بس اكتشفت كثير من البنات يعني يعني تجي وتقول انا جاي اواجه خوفي انا جاي اواجه شخصيتي اواجه الشخصيه الضعيفه اللي بداخلي. انا اريد اطلع اليوم وانا اكتب في دفتر اني انا حققت انجاز. في بنات كذا أشوف في عيونهم يجوا معانا داخلين وهم يعني مترددين خايفين وهم طالعين من الوادي أو من الهايك يعني مبتسمين حاسين بالإنجاز اللي هم سووه.
4: فبالتالي لا يا جماعة انطلقوا.
5: أيوة.
4: للهايك
5: في يوم بخبرش موقف. في يوم من الأيام أنا خذيت عندي زميلة معاي في الدوام والحمد لله الحين صارت صديقة. يعني هذا البنت خذيتها هايك بالليل وكان هو نفس الفيفراتا. تقول لي 3 أيام 4 أيام لولو أنا ما قادرة. قصة لولو بخبر شيء هلا تستغرب. أيوة. أنا قلت لولو بالغلط.
4: اسمك المستعار.
5: مش مستعار.
4: اسمك الثاني من روح له.
5: تقول لي لولو أنا تقول لي لولو أنا 4 أيام 5 أيام ما قادرة. الفرحة ما راضية تروح من داخلي
4: لأنها سويت إنجاز.
5: سويت هذاك الهايك بالليل وطالعة معاش وكنا وحدنا وأنا ما عارفة كيف كذا سوينا. قلت لها لا أنت معاي أنا أنت لو تكوني مع السوبر وومن
4: السوبر وومن راح تنقذك
5: مش حتقدر تغمض عينيك.
4: بالضبط هو ده. طب لولو إيش سالفة لولو؟
5: لولو لولو يا لولو من لما صغيرة أنا ما كنت حقيقة ما كنت أعرف أن اسمي شريفة. كبرت على اسم شريفة أنا ما كنت أعرف حقيقة أن اسمي شريفة. مواقف صارتني أنا أهلي في البيت ما ينادوني شريفة أبدا. أنا لين اليوم ولين بكرة ما في ناس في عائلتنا شماقنا وكذا ما يعرفون أن أصلا اسمي شريفة.
4: ترى أنا لما رسلت لك كنت أعتقد أن اسمك لولوة.
5: أيوة.
4: فقلت لك لولو. أيوة. بعدين رحت رسلت رسالة ثانية قلت فضيحة يعني أنا أعزم شخص أستضيفه وأنا أديب اسمه الصح يعني. بس الحمد لله كلهم اسمك في النهاية.
5: لا اسمي لولو اللي أنا معتادة عليه والاسم الرسمي اللي هو في الدوام. والحين حاليا في الفترة الأخيرة من بعد ما صارت الناس تشوف حساب الإنستغرام كم المتابعين 12 أوكي
4: 12000
5: لا مو 12000 حاليا 13000 بس أنا جالسة أشوف الناس اللي تتابعني الحين.
4: يعطيهم ألف تحية.
5: تحية لمشاهديني
4: طيب لولو أو شريفة؟
5: لولو أحلى لأنه حقيقة. أيوة.
4: خلاص بناديك لولو. أيوة. لولو العوفي.
5: أيوة.
4: شفتك قاعد تسوي سكيتينج كذا في شوارع مسقط بطريقة جميلة وشوية يعني ما شاء الله يعني عندك خلينا نقول سكيلز عندك مهارة.
5: أيوة.
4: في الشارع.
5: أيوه.
4: متى سويتيها؟ كان حضر بعد؟
5: لا ما كان حضر، كان داخل علي على حسابي المصور عادل هناي. هو متزلج. أوكي. وهو اللي مصور في أغنية مصور يتزلج، كان في أغنية عمانية ما قدر أتذكر وش اسمها.
4: بالعبادي بيكون شيء أغنية
5: شي
4: وطنية.
5: شيء كذا أغنية وطنية.
4: أوكي.
5: فكان رسل لي دعوة في الإنستغرام وقال لي أختي إحنا عندنا أغنية في
4: العيد الوطني.
5: العيد الوطني وأريدش تشاركي معانا، بس هذا المرة أريدش تتزلجي بالرولر سكيت. قلت له ويش؟ نعم إيش؟ عفوا. أنا ما استخدمت الرولر سكيت أبدا، أنا طول عمري على الآيس
4: ما شاء الله،
5: وأنا في يعني أنا كيف أجرب ويش هذا، حتى أنا رجوتي ما عندي. قال لي تصرفي، عندك من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني، الأغنية بتكون في التاريخ الفلاني، الأغنية اسمها بلادي عمان، ويلا جهز نفسك احنا نريدش معانا تمثلي في الأغنية. ورحت
4: وانطلقتي
5: وتدربت على على الرولر سكيت.
4: بس حلوة الفكرة، وكان الشارع فاضي الحمد لله.
5: الشارع لا وين
4: في أوادم شلتوهم من الفيديو؟
5: أول مرة جيت أنا اندبغت على وجهي
4: قدام الناس. الأمور طيبة.
5: كانت كورنيش السيب، انضربت ضربة قوية على وجهي حقيقي.
4: أصبرك الصراحة.
5: لا عادي
4: الحمد لله.
5: الله يسلمك. وبعدين تحدي ورا تحدي، تحدي ورا تحدي، الحمد لله طلعت بعد شموخ وجروح كلها في ركبي.
4: خلينا نقول الإنجاز بعد أنك تغلبتي على الموضوع. أيوة. وصار مش آيس سكيتينج، عادي الرولر سكيتينج.
5: الرولر سكيت، واكتشفت أن الرولر سكيت إلى عالم آخر جميل جدا في الطبيعة وعلى الهواء، وخاصة وقت الشتاء.
4: يا سلام.
5: واشتري من جوتي حق جوتي.
4: خلاص صرتي رولر سكيتر.
5: رولر سكيتر. خلي شوفي، لان احنا عندنا في عمان كم صالة؟ احنا عندنا صالتين وثلاث. يعني انا اتمنى حقيقة يجينا مستثمر ويفتح لنا صالة كبيرة، صالة رياضية قوية بالمواصفات العالمية الاولمبية حقيقة اتمنى. ما عندنا صالات كبيرة، فالمجال مفتوح اكثر للرولر سكيت. مع احترامي الشديد لفنزون. أقوى صالة وأكبر صالة في عمان تقريبا. أصلي أيوة. تزرب
3: هلا كافي على هلا اف ام.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
7: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: الى اي مدى اليوم انتم كرياضيين يعني تحتاجوا الى هذه المساحات، وان مجال خلينا نقول فيه جاب، ما في استثمار ربما في هذا الجانب؟
2: والله محزن الموضوع. اذا نتكلم عن الايس سكيت، بالنسبه لي الموضوع يعني على بلد ما شاء الله ينهض بهذا الطريق وبهذا التطور، محتاجين حقيقي انه يكون عندنا ملعب قوي، ملعب اللي هو ايس رين قوي، نقدر نستضيف فيه الدول الخارج. أنا كنت فترة من الفترات أمينة سر لجنة رياضات التزلج في عمان.
1: جميل.
2: وأنا كنت من ضمن الإدارة وكنت لاعبة في نفس الوقت، فكنا كثير يعني إحنا نواجه كثير تعب في حج الصالة، لأنها هي صالة تجارية، وفي ناس يعني ناس تجي وتتزلج بشكل العام، اللي هي لأنها صالة تزلج، ما في صالة مخصصة للاعبين
1: تنتج ابطال خلينا نقول او نجوم.
2: ايوه،
1: معنا هذا الجانب،
2: معنا في فرق كبيره، ترى احنا عندنا 4 فرق تقريبا، احنا عندنا فريق خنجر، احنا عندنا فريق مجان، هذول شباب ناهضين، مش ناهضين ما شاء الله عليهم، يعني امورهم طيبه بقياده سعود العوفي رئيس اللجنه.
1: نعم.
2: وعندنا اللي هو كابتن فريق البنات اللي هي فردوس الكندي.
1: ايوه.
2: وعندنا يعني وعندنا اللي هو الفريق طلال أبو سعيدي للLTP، ماسك الLTP والصغار،
1: يعني صامدون رغم كل الظروف،
2: رغم
1: عدم وجود صالات.
2: واصل العدد 300 توقع،
1: ما شاء الله
2: 300 لاعب آيس هوكي على آيس رينج صغير. احنا محتاجين حقيقي، انا اوجه رساله حقيقي ان احنا محتاجين فعلا آيس رينج يحمل مواصفات الأولمبية.
1: في المنتخب يلعب في الخارج،
2: نلعب وفي مراكز، محصلين مراكز كبيره.
1: جميل.
2: ايوه.
1: فهذا
2: قريب يروحوا روسيا اتوقع، ولا وين بيكون بيروحوا؟ في كازان اتوقع.
1: نوجه لهم تحيه، نقول لهم انتم فخرنا واحنا نعتز فيكم دائما. رغم الصمود يعني رغم الصعوبات، لانه لازال الواحد شغفه كذا شايله معه. طيب بروح معك لسالفه اخرى، وانت عندك قصص رهيبه.
2: ايش
1: القصص اللي ترويها؟ يقولوا ايش، عندنا فقره اسمها يقول الاوليين، فانت الحين كاني قاعده تروجي فكره خاطئه على الاوليين، فبي اعرف السالفه.
2: ليش كده تسيفيني
1: شوي؟ نوحق الطيوب.
2: شوفي، تذكري قصه من زمان كانوا يقولوا لنا اياها، امراه كانت كان في زوجها مثلا ولا ايش يعزف عود، وبعدين جاء زمان في بهله يقول اتوقع ان كانت هي تعزف، وكان هو يسالها وين احلى صوت الرعد ولا صوت العود، قالت له صوت العود، بعدين الله حولهم على شكل صخر والصخر وجه.
1: صدق هذه القصه يعني حقيقيه؟
2: لا
1: اوكي، يعني اسطوره.
2: ايوه. فالناس لين ما كبروا لين ما هم مصدقين انه هذول حجر وان الله محولنهم.
1: اوكي.
2: نفس الشيء كان في ما أتذكر كم قصة كذا، إنه الله حولهم والله خسف بهم والله ما عرف إيش.
1: صح، مرت علينا هذه القصص.
2: قصص صراحة. والناس تصدق، والقصص هذه يعني تنتقل من فئة إلى فئة.
1: تخيلي لجيلنا هذا لين 2026 بعد نسمع هذه القصص.
2: حقيقي موجودة لين الحين، ولو يعني في ناس تتكلم كثير عن هذا القصص. فأنا يعني من هذا المنطلق ومن هذا المبدأ نزلت الريلز الأول، اللي هو شفتي وانتي رايحة مطعم مريم اليمن في بهلة الحمرة وانتي رايحة على طريق جبل شمس، إذا شفتي على وراء بتشوفي كذا شكل حرمة نايمة يعني حقيقة، رجولها ووجهها وحتى فمها مفتوح وشعرها يعني شكل، بعدين براوشي ذكريني.
1: أوكي.
2: فأنا كل ما أشوف هذا أقول هذا الحرمة اللي نايمة. بعدين طلع هذاك الكرتون اللي هو موانا.
1: أيوة.
2: موانا. وبعدين هذيك الحرمة اللي نايمة كانت اللي لونها أخضر اللي أخذ منها قلبها.
1: ما أعرف القصة، ما
2: والله أنا أتابع مرسوم متحركة. وبعدين صار ماوي أخذ قلبها، وبعدين تحولت إلى شريرة وركضت كذا وصار شكلها جبل نايم.
1: أيوة. هذه القصة مقتبسة من موانا.
2: هذا القصص الخيالية اللي في مخي. لأني أنا أم وأتابع ورسوم متحركة مع عيالي.
1: جميل. فأنت قاعد تقولي لو أنا ما قلت لكم أنا أكذب وشكرا،
2: كانوا مصدقين. قسم بالله يعني والله كانوا مصدقين، يعني في شخص كان
1: مصدق القصة،
2: يشوف المخ يقول لي أنا مركز لين النهاية، حرام عليش مصدق وجالس أنقل المقطع لأهالي الحمراء أنه شوفوا حرمة حقيقي نايمة بتقوم بعد سنين. وبعدين نهاية المقطع قلت هذه اسمها تافيتي أخت إيش سافيتي أخت سافيتي
1: اسم حلو بعد أعطتها اسم يعني
2: اللي موجودة في مسلسل موانا وأنا أكذب وشكرا.
1: يعني اليوم في السوشيال ميديا خلينا نقول على كثر ما أنه الناس واعية بس في قصص تمر عليهم
2: ويصدقوا.
1: بالضبط.
2: ليش تصدق؟ ما كل شيء في السوشيال ميديا تصدقه. خلصت من القصة هذه؟ شفت الفيل الصخر اللي موجود في سداب؟ هايك سداب؟
1: لا
2: أنا لازم أخذش هايك.
1: هذه قصص فرق الهايك هم يكتشفوا ألف قصص.
2: لا حقيقة أنا لازم أخذش هايك معي. في فيل صخر هناك وشكله حقيقي فيل، فأنا قلت الكذبة الثانية لمناسبة تكون هذا الفيل.
1: أيوة خليني ألف قصة عليهم.
2: هذا الفيل وفي قبور، في قبور البرتغاليين قديما هناك.
1: أيوة.
2: فهذا الفيل إيش كيف نسوي الكومن مع القبور؟
1: أيوة كانوا جايبين شكل فخشبة من الهند.
2: من البرتغال جابوا معاهم.
1: ما عندهم فيلة في البرتغال ما أعتقد.
2: يمكن وتجمد هنا ووقف ومات معاهم لما هم ماتوا.
1: أوكي.
2: أيوة فت.
1: بس ما تصدق ما تصدق.
2: الفيلم الهندي.
1: الفيلم الهندي. شريفة. شريفة العوفي من الشخصيات الرائعة جدا الشغوفة في عملها والمحبة للرياضة والهايك. أم قاعدة تربي أطفالها إنهم يطلعوا رياضيين نفتخر فيهم أيضا. وأكيد تكلمتي على لسان حال بعض الفتيات اللي اشتغلن في هذا المجال وإنها مهنة في النهاية يعني قاعد تطلع مصدر رزق وبلدنا محتاجة.
2: طلع اسم البلد.
1: أيوة.
2: يعني إحنا لو ما هذا البنات ولو ما هذا الشغف وصح إن أنا ما أقلل أبدا من فئة الرجال اللي جالسين حقيقة إنهم يبذلوا جهد كبير إنهم يصوروا وكذا وإنهم يطلعوا في السوشيال ميديا، بس الفريد من نوعه إنه لما تشوفي أنثى في هذا المكان. نعم. بالعكس هذا لها نرفع لها القبعة وهذه لها تحية خاصة إنه ما شاء الله عليش أنتي رحتي واجتهدتي وطلعتي اسم البلد وصورتي، فنفس الشيء لها لها لها دور كبير حقيقي.
1: نعم.
2: ونفخر فيهم حقيقي.
1: نفخر فيهم ونفخر فيك أيضا شريفة. الحديث معك يا جميل ورائع وعدلنا البوست الحمد لله توقع. أيوة عدلنا البوست اليوم سوينا لنا مشاكل منعشرين بالدنيا شوية، فيعطيك ألف عافية. نتشكرك ونتمنى لك كل توفيق ودائما كذا منطلقة بهذه الطاقة الحلوة والروح الحلوة.
2: مشكورين جزاكم الله ألف خير والله يعطيكم ألف عافية. صراحة نستأنس يعني اللقاء كان جدا خفيف وأنتي ما شاء الله شمعة فلة منورة.
1: الله زمان ما سمعتها.
2: والله العظيم ونستيني.
1: يعطيك ألف عافية شريفة.
2: وشكرا مشكورة يعني أشكركم على هذا الدعوة. أشكر حقيقي هلا أف أم من الـ من الـ من الـ من الإذاعات المحبة اللي أحبها كثير كثير غالية على قلبي
1: وأحب أسمعها.
2: الحمد لله.
1: نتمنى دائما نكون عند حسن الظن أيضا.
2: بإذن الله بإذن الله.
1: مستمعينا الأكارم حبايبنا نتمنى لكم كل التوفيق، سهرة طيبة تقضونها ودروب السلام. أكيد نلتقيكم بكرة مع ضيف جديد وسالفة غيرها إن شاء الله، فكونوا دائما
3: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
0: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: جاي مع ربعك أو مع أهلك، أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك؟ بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه، شو تبع عليك الماء، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق.

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة أن الحزام الطبي لا يفيد في علاج الجنس.
2: يعتقد البعض أن الدعامة أو الحزام الطبي لا يقدم أي فائدة لمريض الجنس، لكن الحقيقة أن الدعامة قد تكون علاجاً فعال للأطفال والمراهقين خلال مرحلة النمو، إذ تساعد على الحد من زيادة انحناء العمود الفقري، وقد تقلل الحاجة إلى التدخل الجراحي في بعض الحالات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. عندك شيء

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: laboratoire magicai.
1: Da, mes, da, de, mes, me.
0: Asamoah, baby, abate, abate, abate.
2: إيش هي البرامج اللي تقدمها الجمعية؟ الجمعية هدفها تطور الطفل من كل النواحي وتركز على المهارات الحركية عشان الطفل يتحرك ويمشي بشكل أفضل، المهارات اللغوية نساعده كيف يعبر عن نفسه ويتكلم بوضوح، والمهارات الاجتماعية كيف يتعامل مع الناس اللي حوله ويبني علاقات.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 22009004.

0: كان البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وأخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM.
4: مزاجك بالعرب.

0: البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
3: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
4: خريف الفار شيطاني،
3: يا حي من جاض فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
5: ظفار شيء ثاني.
3: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانورت، شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، ام اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال، اكتب ذا هاي بوك،

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف بطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم. هلا بالخريف وهلا بكل التفاصيل الحلوة اللي احنا نعيشها في مشوار برنامج هلا بالخريف في محطات مختلفة هنا في محافظة ظفار. نستمتع بموسم استثنائي، موسم مليء بالفعاليات والتفاصيل والذكريات والقصص والمواقف والراحة النفسية. وفعلا خريف ظفار شيء ثاني بكل التفاصيل، وإحنا نحاول من خلال هلا بالخريف كل يوم محطة مختلفة، موقع مختلف، نسعى نبرز كل هذا الجمال، جمال بلاد، الجمال محافظة ظفار، جمال إبداعات الشباب العماني الظفاري بين قوسين في مجالاتهم المختلفة. اليوم إحنا موجودين في سوق الحافة وفي كي كافيه، نبث هذه حلقة بضيف جديد وضيف مميز، راح أخبركم تفاصيل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. وأتمنى لكم أكيد متابعة ممتعة إن شاء الله، كذا نحاول نعيشكم ونوصل لكم تفاصيل الرذاذ وتفاصيل الأجواء الاستثنائية هنا في محافظة ظفار. هذه تحيات فريق العمل، مستمعينا في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي تحيات الزملاء علوي الموسى ومحمد النوبي ومشرف دهيش، هذه تحيات زميل نصر الحسني من استوديوهاتنا في مسقط، تحياتي لكم أنا سبيرة الحراسي. وبسم الله نبدأ معاكم مشوار حلقة جديدة من برنامج هلا بالخريف. لما راح أطلع لفاصل أنا قاعدة أشوف مناظر حلوة، قاعدة أشوف الخيول أمامي وأنا هنا في الحافة في الشاطئ، وأيضا أنا أحب الخيول، فما أعرف أحس مود البرنامج اليوم راح يكون مختلف لأننا جالسين نعيش قصص حلوة وتفاصيل حلوة، تفاصيل البوني والأطفال مستمتعين مع البوني والخيول الكبيرة اللي جالسة كذا تعطي وقع خاص في هذا الموقع. فإن شاء الله تكون متابعة ممتعة، اللي يسمعنا أيضا زين أنك تشوفنا على اليوتيوب ومختلف المنصات وتستمتع بتفاصيل هذه الحلقة.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا فايبرنت. أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف وهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين وفي بداية مشوار حلقة جديدة اليوم مع ضيف مميز من الشباب الملهم والمبدع وراعي الأفكار الطيبة، راعي الأفكار الحلوة. وفي ناس ما ينتظر والله الطريق يكون بالنسبة لهم سهل علشان فعلا انهم يبدوا في مشوار حياتهم بتفاصيل ممكن تكون لها وقع خاص، ولا ينتظروا حتى الظروف انها تتحسن او تتهيأ عشان ممكن يقول الواحد بسم الله نبدأ. احيانا يولد الالهام من شخص قرر انه يتعامل مع التحدي كجزء من الرحلة مش كحد لها، عساس يوصل للمشوار اللي هو حابه. ضيفنا اليوم شاب آمن بالإرادة ما تقاس بالكلام فقط، بل ما يصنعه الإنسان لنفسه ولمن حوله، من مقاعد الدراسة للعمل الشبابي لمبادرة مميزة وايد متحمسة أني أسولف عن هذه المبادرة الهامة بفكرتها وكل تفاصيلها. المبادرة اللي تحاول تخلق كذا فرصة للشباب العماني خاصة من ذوي الإعاقة. شو تفاصيل هذه المبادرة وكل ما تحكيه معانيها مع رئيس مبادرة عزم التشغيلية الفيصل بن عادل بيت علي سليمان؟ الفيصل أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف.
4: يا مرحبا وسهلا أستاذة سميرة، أمسي عليكم وعلى المستمعين، أمسي عليكم وعلى المستمعين بكل خير. وحقيقة أحب أشكركم على الاستضافة وهذه اللفتة الجميلة منكم حقيقة، وأتمنى إن شاء الله أن نكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين والمشاهدين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: يا مرحبا بك.
0: سعيدة جدا بتواجدك معنا. كيف شايف الأجواء في البداية وإحنا في هذا الموقع قريبين من الناس؟
4: والله حقيقة يعني أنا حقيقة مصدوم من موقع الاستوديو المتنقل هذا، يعني ما شاء الله نفس ما قلتي قبل في الشاطئ وخيول، وعندنا هنا نفس شيء فعالية نوفا وأنشطة يعني كافيهات ما شاء الله.
0: صحيح.
4: فما شاء الله يعني جدا جميل المكان الاستوديو المتنقل، الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله تكون حلقة كذا حلوة معاك بكل التفاصيل اللي راح تحكيها لنا. فيصل، في البداية إيش تحب أن تعرف نفسك للناس قبل أن نروح لتفاصيل دقيقة حول المبادرة؟
4: والله أنا الفيصل ابن محافظة ظفار. طبعا دائما أنا أقول وأردد أنه فيصل مر يعني بظروف بتجارب بصعوبات، وحقيقة هذه التجارب والصعوبات يعني في البداية كانت متعبة لي ومؤلمة لي، ولكن اكتشفت بعدها انه هذه الصعوبات هي اللي خلتني اتعرف على الفيصل من خلال القصص اللي راح اروي لكم اياها، وهي حقيقة قصة بدت ولم تنتهي حقيقة، بعد قصة ما زالت
0: مستمرة في حكاياتها المختلفة.
4: إن شاء الله.
0: أكيد أنا مثل ما ذكرت في بداية الحديث ودي وايد أتعرف على الفيصل اليوم، خاصة في يعني وقفة مهمة وجود مبادرة رئيسية ومهمة. الفيصل كيف بدأ مشواره من الدراسة إلى وجود مبادرة اليوم؟
4: والله لما تقريبا انتهيت من فترة الدراسة في الجامعة، طبعا تعرفين انه الواحد يحب انه يتوجه الى اعمال شبابية او في سوق العمل، فكان توجه اكثر شيء في المبادرات الشبابية والتجمعات الشبابية. وكانت حقيقة بدايتي يعني في الاعمال التطوعية والشبابية بديتها من جمعية العمانية للاشخاص ذوي الاعاقة. طبعا هذه الجمعية حقيقة يعني عرفتنا على ناس من نفس وضعنا، نفس المعاناة اللي نعانيها،
0: نفس التحديات،
4: نفس التحديات. فكانت حقيقة يعني الجمعية أيضا لها دور كبير على الفيصل يعني حقيقة.
0: نعم.
4: أيوة.
0: ما خفت وأنت تروح لمبادرات شبابية؟ ويمكن البعض يقول والله أنت معاق، كيف راح تقدر تبرز بعض الجوانب، أو أن هذا الأمر كان ما يخطر في بالك؟
4: والله أنا يعني حقيقة دائما أشوف أنه الإعاقة بشكل عام يعني أبدا ما هي عائق أني أنا أؤدي دور مجتمعي أو أني أنا أعيش مع المجتمع وأمارس جميع الأنشطة مع الناس. فأبدا يعني أنا حتى دائما هذا أقولها للزملاء من ذوي الإعاقة أنه هذا الأشياء يعني لا تغرسوها في أنفسكم حقيقة. أنتوا ناس يعني صحيح أنه عندكم إعاقة، ولكن هذا ليس السبب أنك أنت مثلا تمنع نفسك تقول أنا ما بطلع أشارك، أنا ما بطلع أني أواكب المجتمع. لا بالعكس،
0: ولا أحقق نجاحات لأني معاق.
4: أيوة صحيح. دائما أنا أشجع على حتى فئة ذوي الإعاقة على الأعمال التطوعية والمشاركة حقيقة. يعني
0: كيف كانت هذه الرحلة وجودك ومشاركتك تحت مظلة أكيد الجمعية ودخولك في هذه المبادرات الشبابية؟
4: والله دخولي كان للجمعية تقريبا، التحقت أنا بالجمعية في عام 2025. طبعا هذيك الفترة كنت أنا في رحلة علاج طويلة، كنت في الهند لمدة تقريبا سنة وأكثر من سنة. فحقيقة يعني لما رجعت إلى صلالة، فتعرفين يعني بعد الحادث كذا، طبعا أنا كنت طالب يعني قبل، فحسيت أنه عندي وقت فراغ ولازم أني أنا يعني هذا الوقت أني أنا أستثمره حقيقة في شيء وأكرس وقتي يعني في شيء يعني يفيدني. فأذكر أني قبل أن أرجع معك بالأحداث شوي لورا، قبل دخولي للجمعية لما رجعت من سفرتي جلست حقيقة بيني وبين نفسي، وكنت حقيقة أني أفكر في مستقبلي بحكم أنه شفت أني أنا يعني تعرضت الحادث وما كملت.
0: يعني الإعاقة بعد هذا الحادث؟
4: أيوة الإعاقة بعد
0: إيش اللي صار؟ خبرني.
4: والله أنا صار علي حادث تقريبا في عام 2022 في شهر إبريل، كانت الساعة 2 بعد منتصف الليل. أذكرني بعد ما تعرفت للحادث، يعني أذكر هذه اللحظات، أذكر أني انتقلت طبعا لمستشفى السلطان قابوس بسيارة الإسعاف، وما كنت يعني في وعي كامل. فأذكر أنه يعني الموضوع نفس الحلم، أذكر أن دخلت إلى غرفة الإنعاش، فبعد ما دخلت إلى غرفة الإنعاش توجهت إلى قسم الأشعة المقطعية يعني. فهنا كانت أول صدمة وأول يعني خبر تلقيته كان بالنسبة لي صادم يعني. فأذكرني كنت أسأل الدكتور أقول له إيش اللي صاير إيش فيه، طبعا بعد الأشعة المقطعية. فأذكر أن الدكتور لما كلمت معه بخصوص الوضع وكذا قال لي والله يا الفيصل، يعني قالها بكل شفافية حقيقة، يعني ما فكر انه حتى يمهد لي الموضوع، قال لي والله انت اصبت بعجز وفقدت قدرتك على الحركة وان شاء الله تقدر تتعايش مع وضعك. فساعتها يعني

0: ولكن قدر الله ما شاء فعل.
1: والله حقيقة تقبلت الأمر، وحقيقة يعني تقبل الأمر ما أخفيك أنه ما كان سهل يعني في بداية الأمر، وكان يعني الوضع جدا صعب.
0: إيش أول ما كان يخطر في بالك في وقتها وانت تسمع هذا الكلام؟
1: والله كان أول يعني كيف أقول لك، يعني أنا ما قبل الحادث كنت يعني حقيقة أرسم المستقبلي وأرسم، كان عندي خطط. فبعد ما تلقيت هذا الخبر قلت خلاص أنا جميع خططي اللي خططتها انتهت، وكنت يعني أنا حتى من ضمن هذه الأشياء اللي مسميها كان عندي 60 خطة تقريبا في حياتي من ناحية طموح أفكار مشاريع، فأنا أسمي حتى الإعاقة يعني الخطة رقم 61. هذه الخطة 61 هي اللي ما كانت من ضمن محسوبية الخطط 60 اللي عاملها.
0: انت مجهز 60 خطة
1: اللي هي خطة المستقبلي لحياتي تكويني، فجاتني الخطة رقم 61، وحقيقة ما انتظرت مني اني انا اشوفها، فرضت نفسها علي هذه الخطة، والحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال. طبعا يعني اعتقد المسألة ما كانت سهلة، ولكن كيف قدرت انك فعلا تتخطى هذا الامر وتتعايش مع الإعاقة كجزء منك وفيك، وتح تبدأ فيها مرحلة جديدة؟
1: والله في هذه المرحلة حقيقة يعني بعد توفيق من الله حقيقة، وان الله سبحانه وتعالى يعني صبرنا، كان دور عائلتي يعني معي دور مش طبيعي. دائما أنا أقول الحمد لله، دائما هذه أرددها أنه الحمد لله أني أنا الفيصل أنتمي إلى هذه العائلة، هذا الأب العظيم وهذه الأم العظيمة اللي دائما كانوا مرافقيني حتى من قبل إصابتي، ترى مرافقيني في كل خطوة، وبالعكس بعد إصابتي أنا يمكن شفت أنه العطاء هذا زاد أكثر من قبل. يعني لكن أعطيك حتى معلومة، أنا بعد إصابتي ترى يعني عشان الوالد أنه يكون قريب مني وفي احتكاك أكثر ويكون يعني من الناس الداعمة لي، ترى يعني دائما هذا الموضوع لما أقوله صراحة أشعر أنه يقشعر بدني من الموضوع، أن أبوي ترى ترك عمله وقدم استقالته من عمله، مع أنه كان يشغل في ما شاء الله أحد الشركات الكبيرة بمنصب جميل جدا، ولكن هو قرر حقيقة أن يتخلى عن طموحه ومستقبله واستثمر فيني أنا وقته. فحقيقة هذا الموقف اللي أنا ذكرت لك إياه حاليا من المواقف اللي لما أحس أنه مثلا صادفت موقف أو شيء أو أني أريد أتراجع أتذكر الموقف هذا، أقول لا الفيصل أنت أهلك يعني معك داعمين
0: ومضحين.
1: يعني مضحين معك في كل شيء،
0: يعني
1: فدائما أنا أحط نفسي في خيار، دائما الناس تقول لك أكون أو لا أكون، أنا أحط نفسي في خيار أني أنا لازم أكون يعني
0: أكون
1: بإرادة،
0: يعني أكون
1: بإرادة الله سبحانه وتعالى،
0: بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإيمانك برب العالمين بهذا الدعم.
1: صحيح.
0: يعني أب فعلا عظيم اليوم لما فعلا يتخلى عن كل أحلامه.
1: صحيح.
0: كل المستقبل اللي كان هو راسمه لنفسه ضحى لأجل الفيصل.
1: أكيد.
0: نعم.
1: وكذلك الوالدة نفس الشيء، يعني تفرغت لي بشكل كبير وكانت مساندة لي يعني هذيك الفترة، حتى الوالد والوالدة كان يعني كانوا معي سنة كاملة ونحن خارج عمان، يعني ما رجعنا حقيقة عمان،
0: وكان للعلاج،
1: كان للعلاج كنت سنة كاملة يعني أتلقى العلاج، وحقيقة يعني ما حد منهم حتى فكر أنه قال أنا برجع أو كذا، كلهم يعني كانوا معي بكل خطوة كنت أخطيها في مراحل العلاج.
0: نعم. أيوة. الله يحفظهم لك.
1: آمين يا رب، وقدم لهم أجمل تحية. ودائما أنا أقول أنه الشكر ما يعني حتى أنا أستحي من الشكر، لأن الشكر لا يوفيهم بأمانة.
0: فعلا.
1: يعني دائما نفس ما قلت لك، أنا دائما أقول أن الحمد لله أن الله وفقني وأنا الفيصل أنتمي إلى هذه الأسرة العظيمة اللي أنا ما أقدر أوصف بأمانة أسرتي، يعني لا أستطيع، ما أقدر أن أنا أوصف دعم وعطاء أسرتي معي، يعجز لساني عن وصفي صراحة للأسرة اللي أنا أنتمي لها حقيقة.
0: وانت تستذكر كل اللي سووه عشانك، إيش ودك تقولهم اليوم؟
1: والله أقول لهم أنا أشكركم

0: أنكم أنتم حطيتوني في محطة الثقة، وأنا دائما عند ثقتكم بي، وإن شاء الله هذه الجهود اللي أنتم اجتهدتوها معي والعطاء اللي أعطيتوني إياه، إن شاء الله أني أنا أقدر أستثمره، ولو أني ما أقدر أرجع حقيقة شيء من تعبهم، أني أقدر إن شاء الله أرد لهم جزء بسيط حقيقة
1: بإذن الله. بإذن الله. قرار الوالد مش قرار سهل، ولكن يعني كيف أتى هذا القرار؟ استقالته من الوظيفة؟ وهل كان الأمر بالنسبة للعائلة وهو نفسه أثناء اتخاذ هذا القرار سهل؟
0: والله شوفي، هو القرار أنا أقول لك ما كان سهل، بس بحكم أنه أنا ما عندي ترى أخوان، للمعلومية أنا الولد الوحيد، أيوة، وعندي أخت واحدة، فوالدي من هذه الخطوة بحكم أنه ما عندي أخوان، فتعرفين أنت حتى دوام الشركات يكون متعب وطويل، فترك هذه الأشياء كلها وقال يعني أني أنا أفضل أني أكون معك وداعم لك في جميع قراراتك.
1: جميل جدا، يعني فعلا هذه تضحيات الآباء، تضحيات الأهل دائما عشان يستثمروا في أبنائهم وعلى أساس فعلا يشوفوا ويرسموا فيهم المستقبل. فأعتقد يعني هي محطات يعني قرارات ممكن تكون صعبة، ولكن اليوم لما يشوف فيك هذه النجاحات، هذه التفاصيل، أعتقد هو جدا فخور فيك اليوم الفيصل. بإذن الله تعالى رجعتوا من الهند.
0: رجعنا من الهند.
1: والعودة كيف كانت؟
0: والعودة والله كانت يعني تعرفين سنة بعيد، طبعا الوالد والوالدة كانوا معي بس بعيد عن باقي الأهل والأصحاب، فكان الوضع يعني جدا ما أقدر أوصف شعوري لما حقيقة رجعت إلى الصلالة، فكان شعوري الصراحة وقتها يعني شعور عجيب، حتى لما أذكرني لما نزلت من المطار يعني أشوف الشوارع، ما أنه هي نفس يعني ماشي تغير فيها، بس مستعجب للمكان وسنة كاملة وبعض التفاصيل أسأل يقولوا لي لا هذه من أول أصلا هي موجودة،
1: بس كنت تشوفها جديدة، بس أشوف أنا شيء جديد من كثر الشوق والحنين لصلالة.
0: أيوة. فرجعت بعدها التحقت بالجامعة، طبعا لما رجعت للجامعة حقيقة رجعتي يعني ما كانت سهلة، فكان يعني واجهت صعوبات كثيرة، فكانت كل زاوية في الجامعة وكل ممر وكل قاعة دراسية تذكرني بالفيصل ما قبل عام 2022، يعني لما كنت بكامل صحتي كنت أذهب في الممرات، فكل زاوية كانت حقيقة لها ذكرى معينة معي أنا.
1: نعم.
0: فعند بداية عودتي يعني صراحة ما كنت مختلط كثير بالشباب وكذا، كان لي زاوية في الجامعة كانت هي نافذة كذا مطلة على الحرم الجامعي وتشوفين الطلاب والسيارات، فكنت أنا أستمتع لما أجلس هناك يعني. فأذكر من لما أتكلم معك، أنا قبل شوية تكلمت معك عن الدعم المعنوي اللي حصلته من الأهل، الحين
1: نعم.
0: بتكلم معك عن الدعم المعنوي اللي حصلته في الجامعة. فأذكر أنه هذيك الفترة كان في رجل قاعد يسلم علي، كيفك إيش أخبارك؟ والله بخير الحمد لله. الفيصل إيش تخصصك إيش كذا؟ وخبرته كذا يعني هو حقيقة طول عندي كذا. بعدين قبل ما ينصرف قلت له والله ما عرفتك، أنا ما سألته من البداية أنت من؟ قال لي معاك أخوك خالد المشيخي. قلت له والله نعم، وراح. فأذكر أنه هذيك الفترة في هذاك الفصل كنت أقابل هذا الرجل عند دخولي أو خروج الجامعة ويسلم عليك العادة وكيفك وكذا، ودائما يقول لي تأكد يا الفيصل نحن من الناس الداعمين لك وأنت من الناس المميزين، فكان يثني علي كثير.
1: وأنت ما تعرف هذا
0: وأنا
1: الشخص؟
0: وأنا والله لا أعرف حقيقة هذا الرجل كنت، دائما كانت كلمات محفزة وكلمات قريبة من القلب يعني، وحقيقة يعني هذا الرجل كان له فضل كبير يعني في الجامعة، يعني كان من الناس الرائعين جدا في الجامعة. فبقيش في القصة، قبل انتهاء الفصل واجهت كذا موضوع معين، توجهت إلى القبول والتسجيل. قالوا لي والله هذا الموضوع يا الفيصل مش عندنا، هذا لازم تراجع فيه العمادة عندك في الكلية. قلت لهم ما مشكلة، وطلعت رحت إلى العمادة، دخلت إلى مكتب العميد، حصلت المنسق، سلام عليكم، والله أنا أريد أقابل العميد، عندي موضوع كذا كذا كذا. اتصل على العميد، قال له عندي الفيصل كذا كذا، عنده موضوع كذا كذا. قال خليه تفضل يجي. فرحت إلى دقيت الباب، أشوف هذا الرجل اللي هو عميد الكلية، ما أتكلمك أقول لك عميد،
1: نعم،
0: هو هذا الشخص اللي عرفني بنفسه، كان يعني حتى ما قال لي أنه أنا الدكتور أو شيء، يقول لي أنا أخوك خالد المشيخي. فأنا كذا ذهلت، في ما استوعبت الموضوع.
1: هذا نفس الشخص اللي دعمني بالكلمات، أيوة، دايما يقول احنا معاك احنا داعمين، يكون هو عميد الكلية.
0: هو عميد الكلية. فسألني قال لي الفيصل ايش فيك؟ قلت له انت قلت لي لما كنت قابلت قل لي انا اخوك خالد المشيخ، انت ما قلت لي انك انت دكتور خالد المشيخ عميد كلية الاداب والعلوم التطبيقية؟ قال لي برضو زين انا اخوك، انا لما اتكلم معك اتكلم معك اني ليس بصفتي انا دكتور ولا اكاديمي ولا عميد كلية،
1: انا اخ لك،
0: انا اخ لك حقيقة يا الفيصل. ايوه. فأنا حتى لما كنت أصلا أحاوره في الجامعة كنت أتحاور معه عادي وكذا، بس بعد ما
1: بأريحية
0: يعني. فبعد الموضوع هذا اللي عرفته، فحتى أنا صرت يعني شوي نوعا ما رسمي يعني عميد كلية، فحتى هو لاحظ هذا الشيء، قال لي الفيصل ترى أنا أخوك، يعني دائما ينبهني بهذا الشيء. فيعني لما يكون قائد كلية بأمانة وعميد عميد كلية بهذا الشكل يعني مع الطلاب، وحقيقة يعني ليس معي أنا فقط بأمانة، بل ما مع جميع الطلاب، هو دائما أخ لنا، ملهم لنا هذا الرجل،
1: هو قريب منكم.
0: نعم. فكذلك أقدم له تحية إجلال وشكر إلى الدكتور خالد المشيخي،
1: يستاهل،
0: عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية.
1: نعم نعم.
0: فبعد هذا الموقف أقدر أقول لك أنه مرت الأيام وعصفت الأيام وقعت الأيام بحلوها ومرها، إلين ما قال يوم اللي أنا الفيصل كنت أعدله بالسنة واليوم والدقيقة والثانية،
1: اللي
0: هو موعد التخرج، لما جيت بتخرج من الجامعة. أذكر أنه لما جتني رسالة أنه خلاص تعالوا استلموا لبسكم اللي هو تابع التخرج، ليه اللي طبعا البشت والشال والمصر، توجهت إلى الجامعة استلمت اللبس وحطيته في الشنطة معي.
1: نعم.
0: فبعد ما حطيت اللبس في الشنطة أول شيء سويته طلعت من القاعة وتوجهت إلى عند مكتب عميد الكلية. طبعا الحين الوضع اختلف، اول كنت اروح للمنسق اقول له انا اريد اقابل الدكتور خالد، الحين صرت انا اطرق الباب، يعني ادخل الى العميد مباشرة على طول. فطرقت الباب عليه
1: انا استاذنك الفيصل، يعني نرجع ان شاء الله نتواصل مع المستمعين بعد الاذان باذن الله، اكيد رح نرجع نكمل هذا الحديث معك.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا افهم.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
1: هلا بالخريف، هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معاكم يا هذا الحديث الشيق جدا مع هذا الشاب الطموح المميز الفيصل اليوم معنا, واحنا في الحافة في كي كافيه وهو مغرم بهذا المكان, وان شاء الله يعني مع غرامك للمكان الحوار معك يكون مميز بإذن الله. طب الفيصل, يعني احنا كنا نتكلم عن ذكرياتك وخاصة في التخرج, ويمكن حتى في صورة كذا معبرة جدا صورتك انت يعني مع الوالد اللي له الوقع الخاص, ودي اعرف تفاصيل هذه القصة, قصة التخرج, وكيف كانت هذه اللحظة بالنسبة لك بين انك ما متقبل العودة الى الجامعة بعد الاعاقة, بعد ما كنت يعني بعافية انت تتمشى في اروقة هذا الحرم الجامعي الى ان اليوم وصلت لحفل التخرج.
0: والله نفس ما ذكرت لك قبل الأستاذة السميرة, طبعا هذا اليوم يوم التخرج من الأيام اللي كنت حاسب لها باليوم والدقيقة والثانية إنه متى أوصل إلى يوم التخرج.
1: نعم.
0: فأذكر أني لما رحت عشان أستلم ملابس التخرج خذيت اللبس تبع التخرج وحطيته في الشنطة وتوجهت على طول إلى عميد الكلية يعني. فأذكر أنه قبل حتى لما كنت أكلمك أني أول أروح للمنسق أقول له أني أنا أريد أقابل العميد وكذا, فصرت خلاص أنا أطرق الباب وأدخل يعني
1: على طول داخل مكتب أخوك. نعم.
0: فدخلت سلمت مرحبا دكتور, فقال لي كيفك وكذا, قلت له دكتور والله أبغى أقول لك شيء, قال لي تفضل. فتحت الشنطة قلت له دكتور ترى أنا تخرجت وهذا لبس التخرج استلمته اليوم. فأنا عد ما خلصت الكلمات اللي قلتها قام هو من مكتبه وبارك لي وطلع من مكتبه, طبعا عنده موظفين برا, ونادى كل الموظفين اللي عنده برا قال لهم تعالوا عندي لكم خبر, اليوم الفيصل تخرج ونحن نريد كلنا ناخذ صورة جماعية تذكارية معه في المكتب.
1: يا سلام.
0: فبارك لي يعني يمكن أكثر من 10 مرات وهو يبارك لي مبروك يكرر ويعيد الترحيب, يعني فعلا يعني كان مباركته لي يعني حقيقية نابعة من القلب حقيقة يعني.
1: نعم.
0: فخرجت من الجامعة رحت,
1: خلينا نوقف لهذه اللحظة, انت ايش كان شعورك في وقتها وتشوف لي هذا الترحيب وكأنه أخوك فعلا وأبوك فرح لك ونادى الكل انه يفرحوا معاك ويباركوا لك ويهنوك؟
0: والله كان شعور يعني طبعا ما في بعض المواقف ترى في قصتي يعني أنا أعجز عن التعبير عن شعوري في هذه المواقف حقيقة.
1: نعم.
0: فهذا من ضمن المواقف اللي ما أقدر أوصفها نفس الشيء يعني, سبحان الله في لحظات كذا تحسي فيها بفرحة فتخافي إنش أنت توصفين هذا الشيء وتظلمين حق الحدث اللي صار وكذا.
1: صحيح صحيح, يعني حظك بهكذا يعني قائد, هكذا أب, هكذا فعلا أخ, مثل ما هو حب أنه يكون فعلا أخوك سند لك لدراستك محفز إلى أن فرح بفرحة التخرج.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. إيش بدك توجه لليوم من الكلمات في ظل هذا الدعم الكبير لك؟
0: والله دائما كلمات حقيقة الشكر والتقدير والثناء لا توفي حقيقة, هذا الرجل العظيم يعني هو بمرتبة قائد في الكلية يعني هو رأس الهرم, فأنا دائما أقول لما يكون رأس الهرم بهذه الروح وهذه الإيجابية هذا حقيقة ينعكس على الباقي من رؤساء أقسام من أكاديميين من طلاب
1: وعلى الطلبة
0: نفسهم فعلا. فحقيقة يعني صح أني أنا واجهت صعاب في الجامعة بس كان حقيقة دور هذا الرجل يعني كان له دور كبير في تخفيف هذه الأعباء ومشاق الدراسية حقيقة.
1: نعم.
0: يعني حتى أذكر أنه كنت أواجه مشكلة في الجامعة اللي هي مشكلة المواقف. وحقيقة هذه المشكلة نحن ما نواجهها فقط في الجامعة وبس, نواجهها في الجامعة، في المراكز التجارية، في الأسواق.
1: البعض منها ربما، لأن البعض في مواقف خاصة.
0: أيوة أنا أتكلم هيك على المواقف. نعم. الخاصة.
1: نعم.
0: لذوي الإعاقة. فللأسف يعني يؤسفني أني أقول أنه البعض ما وصلت له ثقافة أنه مثلا أنت تشوف هذا الموقف الذوي الإعاقة تروح صف سيارتك هناك فيه، يعني أنت تعرقلنا، أنت تأخرنا، يعني
1: إلى اليوم تحس في ناس يعني يستخدموا هذه المواقف.
0: والله للأسف إلى اليوم يعني هذه الظاهرة لازالت الحمد لله، هي يعني في ناس بدأ يكون عندها وعي الحمد لله، بس يعني في نسبة كذا يعني ما زالوا ليس لديهم الوعي الكافي حقيقة يعني. فهي نفس الشيء، حتى يعني أنا أتوقع والله أعلم يعني أنه لو كان رفعوا قيمة المخالفة، هي تقريبا المخالفة تقدر ب50 ريال عماني على حسب ما أظن من شرطة عمان السلطانية، لو تم رفع هذه المخالفة إلى مبلغ أكبر من كذا شوي أتوقع أنه راح يكون في رادع يعني من هؤلاء البعض هؤلاء حقيقة.
1: نعم.
0: فنتمنى إن شاء الله يعني يكون في حل، وهذا الناس إن شاء الله
1: بإذن الله يكون في وعي أكبر أنه لا، هذه مواقف خاصة لذوي الإعاقة، فأنت استخدم المواقف العامة يعني الموجودة يعني.
0: أيوة.
1: عشان ما تعرقل أو تعطل أيضا الأشخاص لذوي الإعاقة، اللي يعتقد كل شخص حسب إعاقته له ظروف خاصة. صح. وما وجدت هذه المواقف القريبة ربما من البوابات والمخارج والمداخل إلا لتخفيف وتسهيل هذه الأمور.
0: صحيح.
1: نعم، هذا الأمر بالجامعة كيف كنت تتعاطى معه؟
0: والله شوفي حقيقة يعني أنا وصلت هذا الموضوع إلى العمادة، هي عمادة الكلية عندنا، وهذيك الفترة على ما كنت أعتقد أنه أنا كنت تقريبا الطالب الوحيد على كرسي. في السنوات اللي قبل ما أتخرج فيها سبحان الله بديت أشوف أشخاص يعني على كراسي. فلما كنت يعني أنا الوحيد كذا، يعني قالوا إن شاء الله بنشوف لك حل في الموضوع هذا وبنسعى معك. فأذكر أنه سووا عملية عقوبة للطلبة اللي مثلا يوقف سيارته في المواقف تبعنا نحن ذوي الإعاقة، كان يغلقوا له إياها بلوك تقريبا عند الإطار. أيوة. وكان يعني مش بسهولة يعني موظف الأمن يطلع له اللوك هذا. فكان دائما يقولوا لهم مثل ما أنت يعني يقولون بعضهم نحن عندنا أشغال يعني نريدكم تفكون، يقولون طيب نحن عندنا نفس الشيء طلاب من ذوي الإعاقة أنتوا عطلتوهم. يعني فكانوا يحسسوهم بالأعباء اللي كانت علينا يعني. فكان في رادع من هذا الناحية، حتى كنت أسمع يعني بعض الطلاب لما يجوا عندي يقولوا لي أنت السبب خليتهم أنهم يحطوا لنا اللوكات كذا، قلت لهم لا هذه فعلا ترى يعني نحن أصحاب أحقية بهذه المواقف، يعني هي قريبة علينا وهي مهيئة، يعني باقي المواقف ليست مهيئة. فهن يعني تقريبا موقفين لنا نحن هناك في كلية الأداب، ويعني الحمد لله مكفيتنا هذه المواقف
1: الحمد لله. ما بعد التخرج إيش كان يفكر فيه الفيصل بعد 60 هدف ربما كان أمامه و61 مع الإعاقة؟
0: والله كان لي تصور وما بعد التخرج، وللأسف يعني أقولها أنه أنا في تصور آخر يعني حقيقة من ناحية إذا تتكلمي على سوق العمل. يعني أذكر لك أنا تقريبا عندي مواقف كثيرة، بس راح أذكر لك بعض المواقف. يعني لما تخرجت كان في بالي أنه الحين الفيصل يعني بيلتحق بسوق العمل، بيقدر هو يكون المعيل للأسرة يعني حقيقة بعد ما
1: استقال
0: الوالد والدك. استقال وضحى بوظيفته، فكنت أظن أنه أنا اللي راح أكون إن شاء الله السند للأسرة. فأحد المواقف اتصلت بأحد الشركات طبعا أهلنا الفيصل كذا كذا، خذوا بعض البيانات مني فقالوا لي أنت خريج علوم حاسوب، قلت لهم نعم أنا خريج علوم حاسوب، قالوا لي زين أنت عندك مقابلة باليوم الفلاني بالوقت الفلاني، قلت لهم ما مشكلة.
1: حلو.
0: وطبعا الوظيفة اللي تبع قسم الآي تي فني. ف فلما توجهت إلى الشركة قابلت أول ما دخلت حصلت موظفة، فكذا كان حتى في نظرة استغراب كذا واستعجاب شوية، قالت لي إيش موضوعك كذا، قلت لها أنتوا اتصلتوا علي وقلتوا لي مقدم على وظيفة فني آي تي وهذا السي في مالي وهذا كذا، قالت لي أوكي ما مشكلة. دخلت إلى الاختبار، الحمد لله قدست الاختبار، طبعا تقريبا هذا كان اول اختبار ادخله انا، اجتزت الاختبار فكان اللي اجتاز الاختبار يدخل الى المقابله.
1: نعم.
0: فنفس الشيء دخلت الى المقابله واجتزت المقابله حقيقه الحمد لله. فكانت الصدمه هنا.
1: ايش صار؟
0: جاتني الموظفه وتكلمت معي بكل شفافيه حقيقه، قالت لي والله شوف يا الفيصل، انت نجحت في الاختبار والمقابله، لكن نحن والله ما نقدر نحطك فني اي تي عندنا. قلت لها ايش السبب؟ قالت لي والله شوف نحن بنحطك موظف استقبال هنا اذا لك رغبه. قلت لها طيب انا يعني لي رغبه اساسا، انتم حتى لما كلمتوني في الاتصال مبلغين انها وظيفه
1: في مجال تخصصك،
0: في مجال تخصصي يعني.
1: نعم، تدارس كم سنه والحمد لله تخرجت وبدرجات ممتازه، فطبيعي ان
0: قلت لها لا أنا ما بتوظف، هي مش سالفة وظيفة موظف استقبال، بس أنا هذا التخصص عندي شغف فيه ومحب لهذا التخصص حقيقة، فيعني كان لي نية أني أنا أشتغل حقيقة في التخصص هذا. فقلت لها لا والله يعني ما أقدر أني أنا أشتغل موظف استقبال، وإن شاء الله عسى في الأمر خيرة بإذن الله.
1: وضحت لك السبب ليش؟
0: قال يعني هي نظرت يعني كيف أقولش يعني للأسف الشديد نظرت للإعاقة وتركت الشهادة والخبرات. وحتى أنا أذكر لما جيت عندهم كان عندي أكثر من 30 شهادة خبرة حقيقة،
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أنا عضو في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المملكة العربية السعودية،
1: ما شاء الله.
0: أيوة أخذ دورات أونلاين في قسم الآي تي والذكاء الاصطناعي، ف
1: ما شاء الله عليك
0: كان عندي خبرات وأنا محب يعني حقيقة للتخصص هذا.
1: نظرت للإعاقة،
0: نظرت للإعاقة
1: ونست كل هذه الخبرات أو وضعتها على جانب
0: للأسف شديد يعني أقولها.
1: زعلت من هذا الموقف؟
0: والله ما أخفيك أني أحبط،
1: خاصة يعني أول وظيفة تتقدم لها،
0: هذه أول وظيفة وأول موقف يعني. أذكر أنه كان والدي منتظرني برا فسألني الفيصل ايش صار كذا، قلت له والله انا نجحت كل كذا وصار كذا كذا كذا. فوالدي دائما عنده هذه الجمله اللي لعلها خيره، فكان يدردش ما يحاول انه يهون علي الموضوع. قال لي والله يا الفيصل لو هي مكتوبه لك ولو بفار كلها كانت في وجهك وقالت لا، والله سبحانه وتعالى كاتب لك اياها بتاخذها.
1: صحيح.
0: ويمكن انت الله سبحانه وتعالى مخبي لك الافضل. صحيح. واللي احسن من كذا يعني
1: كان يطبطب عليه،
0: دائما هو يهون علي حقيقة يعني. بعد هذا الموقف جلست فترة يمكن شهر ونفس الموال، بس هذا المرة أنا حاولت أني أختصر السيناريو شوية نفس ما يقولون. اتصلت في شركة نفس الشيء بنفس الموضوع وظيفة آي تي كذا كذا، وعطيته بياناتي قلت له بس أنا عندي موضوع يعني أريد أن يعني أنوه عن شيء. قال لي تفضل. قلت له أنا ترى من ذوي الإعاقة الحركية ولكن الحمد لله أنا بكامل صحتي وأقدر أشتغل وما عندي أي شيء، وإذا في فرصة أني أختبر وكذا ما في مشكلة. هنا نبرة الصوت تغيرت، وأول ما تغيرت نبرة الصوت أنا ما عاد احتجت أنه يكمل لي إيش اللي بيقول لي، فأنا فهمت من نبرة الصوت. قال لي والله أنا بشوف وبكلم المسؤول وبرد عليك يعني أعطاني تهرب، قال لي بتصل عليك. بالمناسبة هو حتى لما انت الاتصال ما رجع اتصل فيني. فللأسف يعني وضعنا شوي صعب في سوق العمل، مع أن الحقيقة يعني لقد أنصفنا صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه،
1: آمين يا رب،
0: بآخر قرارات وآخر توجيهات اللي كانت في عام 2025.
1: نعم.
0: في شهر نوفمبر بالتحديد قد هذه التوجيهات أنه يتم توظيف ذوي الإعاقة بنسبة 50%، وأي مؤسسة يزيد عدد العمال فيها والأفراد عن 40 شخص يتم توظيف ذوي الإعاقة، ويتم دمجنا مع المجتمع وكذا. وللأسف يعني حقيقة هي يعني هذه قرارات نحن كلنا ممتنين يعني لها، ذوي الإعاقة من يعني نظرة السلطان لنا واهتمامه بنا حقيقة يعني، ودائما مسلط الأضواء علينا حقيقة.
1: نعم،
0: ولكن ما أعرف العطل من وين أو إيش اللي صاير بالضبط، فأنا أتوقع يعني والله أعلم أنه الحين يجي دور أتوقع وزارة العمل وزارة التنمية الاجتماعية أن تطبق وتفسر هذه التوجيهات السامية،
1: تترجم التوجيهات السامية على أرض الواقع،
0: ويكون يعني يطبقوها ويشوفوا، ويتم أصلا حتى يجب أن يتم حصر لنا نحن حقيقة بأعدادنا بمؤهلاتنا بالشهادات اللي عندنا.
1: نعم،
0: حتى يتم دمجنا مع المجتمع.
1: نعم، ربما كانت النسبة أقل في السابق 2% ولكن اليوم 5% أيضا. يعني أتت هذه التوجيهات السامية، الأب عندما يستشعر يعني أبنائه، وخاصة مثل ما ذكرت وانت مريت بقصص مختلفة في مسألة العمل، لليوم تواجهوا تحدي انكم تحصلوا على وظيفة؟
0: والله للأسف شديد اقول انه فعلا نواجه مشاكل، يعني حتى بعيدا عن جانب التوظيف، يعني انا اذكر انه في شركة معينة نفس الشيء قدمت تدريب كذا معين طبعا بدون راتب، فاذكر انه الشباب كلموني بنروح بنتدرب كذا، قلت لهم ما مشكلة، ف أرسلت السي في مالي ووضحت نفسي أني أنا من ذوي الإعاقة. للأسف أنه تم الرد على جميع الشباب بالتدريب وأنا ما جاني
1: إلا أنت
0: ما جاني رد. نحن تقريبا 5 اللي قدمنا، ما أعرف والله الدفعات الثانية، بس 4 من الشباب يعني خذوهم يتدربوا،
1: هذا وتدريب وبدون راتب،
0: تدريب وبدون راتب. فأنا دائما صرت أوضح يعني بعد التجربة الأولى، صرت لأنه أنا أعرف نفسي لو رحت إلى المكان نفسه تم رفضي بسبب هذا الشيء راح يأثر على نفسيتي حقيقة. فأنا أحاول أني أختصر الأشياء هذا عشان أقدر أني أنا أتمالك نفسي وما أوصل إلى مرحلة يعني منغلقة شوية.
1: يألمك هذا الأمر؟
0: والله هو ليس مجرد ألم فقط، ويعني يعني أقول معقولة نحن درسنا وتعلمنا، يعني أنا ما وصلت إلى هذه الشهادة إلا أنا عندي ممكن ولو الخبرة على الأقل، ما بنقول الكبيرة، الخبرة القليلة يعني عندنا موجودة. فيعني أنا أتمنى كنت أنه لو مثلا ما تم مثلا توظيفنا، إذا هم عندهم شك في قدراتنا نحن كيبولنا شهر مثلا تحت التجربة، هل شافونا نحن اشتغلنا وأدينا كان بها، بس نحن يعني مثل ما أقول أنه نطلب فرصة فقط، ما نريد إلا فرصة. وإن شاء الله نحن ترى يعني بشكل عام ذوي الإعاقة، مش مدحا في ذوي الإعاقة ولا تحيزا لهم، لكن والله فيهم الناس المبدعين والناس فعلاً اللي عندهم مهارات.
1: أتفق تماما،
0: والله أنا ارتأيت أشياء حقيقة في ذوي الإعاقة بدون مجاملة ما رأيتها في الناس الآخرين حقيقة.
1: نعم صحيح، أنا أتفق تماما، لأنه في مسيرتي هذه لقيت كثير من الشباب اللي ألهموني فعلا، وهم من ذوي الإعاقة في مختلف الإعاقات، يعني حركية ذهنية وغيرها، فعلا يعلمون دروس كثيرة، فهم محتاجين للفرصة فقط، وشوف بعدين إبداعاتهم.
0: صحيح،
1: نعم أكيد. أعتقد من هذه القصص وهذه المواقف غيرت من الفيصل، غيرت من فكرة، وأعتقد أنا وصلت للسبب اللي خلاك أنك تعمل هذه المبادرة، بس رح تخبرنا أنت شو القصة بعد الفاصل
0: إن شاء الله.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الاحبة، ما زلنا متواصلين معاكم في هذه الحلقة الرائعة جدا، واتمنى تكونوا انتم مستمتعين بالحديث مثل ما انا مستمتع اليوم، وانا اتعرف على الفيصل بن عادل بيت علي سليمان. فيصل قصة جميلة احنا اليوم نسمعها، هو مثال وأيضا يحكي تحديات يتشارك معها الأشخاص ذوي الإعاقة. فاليوم إن شاء الله يعني من خلال هذه الحلقة نستمع لك، وأيضا كل من هو معني بتفاصيل التحديات اللي تواجهوها يكون مستمع ودعم لتحقيق وتسهيل كل الصعاب، وتكون أموركم دائما طيبة مثل ما نقول دائما رددها، الأمور طيبة بإذن الله تعالى. حي الله وسهلا فيك الفيصل.
3: يا مرحبا وسهلا.
2: قصص مختلفة والمواقف مختلفة. فيصل أنت من الجامعة للنشاط الشبابي والمجتمعي لوجود مبادرة، هذه المبادرة لتمكين شباب ولاية صلالة بفرص عمل مؤقتة.
3: أيوة.
2: يعني مبادرة عزم التشغيلية، كيف أتت هذه الفكرة؟
3: والله شوفي، هذه المبادرة قد يمكن في جزئية أنا ما وضحت لي شيء، أني أنا عضو ترى في اللجنة الشبابية في ولاية صلالة.
2: نعم
3: أيوة. ف يعني أول ما قلت أسامينا يعني بالأشخاص اللي نجحوا في الاختبار، فقلت في بالي بحكم أنه أنا عضو في اللجنة الشبابية لازم أسوي عمل، يعني بحكم أنه أنا الحين عضويتي في اللجنة الشبابية أنا كالفيصل أشوفها أمانة على يعني على عاتقي، وأنه أنا صوت يعني أعتبر صوت للشباب.
2: نعم.
3: فقلت فكرة مبادرة عزم، طبعا كنا مقبلين على خريف، وتعرفين ما شاء الله في الخريف في يعني نشاط
2: حاجة لدور وجهود الشباب نعم.
3: وبالنسبة ترى يمكن في شيء ما خبرت فيها، ترى مبادرتي هنا في فعالية نوفا موجودة
2: ما شاء الله،
3: الموقع اللي نحن فيه.
2: ممتاز.
3: أنتوا اختصرتوا علي يعني، خلتوني هنا من اللقاء ومبادرتي هنا.
2: حلو.
3: فمبادرة عزم طبعا استوحينا مبادرة عزم من قوة وصلابة وعزيمة الشباب. زين. طبعا هذه نفس ما قلت لك جزء من عمل اللجنة الشبابية.
2: نعم.
3: بولاية صلالة. طبعا في هذه المبادرة ركزت على ثلاث فئات، فئة الشباب الباحثين عن عمل، وفئة الشباب أيضا المسرحين عن عمل، وفئة الشباب الذين يعيلون أسرهم
2: من ذوي الإعاقة أو عامة الشباب؟
3: لا عامة. فهذه المبادرة يعني حابني أوضح أكثر عنها. طبعا الشباب اخترناهم ليس كان اختيار فردي، إنما بالتعاون مع الجهات لنوصل هذه الفرص إلى الناس المستحقة 100%، يعني اللي تستحق.
2: نعم.
3: هذه هي الوظائف، وكان طبعا بالاستعانة مع الجهات، وأيضا تصنيفي اللي طبعا كان في مرحلة يعني تصنيف ونشوف. أنا ركزت لما قابلنا الشباب أنه ركزت على فئة الشباب اللي عنده رغبة في التجارة وريادة الأعمال.
2: ليش؟
3: طيب بتسأليني ليش؟
2: ليش؟
3: أيوة.
2: ليش هذا القطاع بالتحديد؟
3: المبادرة هي في نوفا، وانت شايفة ما شاء الله نوفا تقريبا في أكثر من 30 مشروع.
2: نعم. من مشروع
3: تجاري يعني مختلف الأنشطة وكل فكرة مختلفة عن الثاني. فأنا لما جلست مع الشباب وتكلمت معهم، مثلا في واحد منهم وما عنده الخبرة الكافية للآن، إن شاء الله يكون عنده خبرة كافية، لما كان يسولف معي قال لي أنا أريد أفتح كوفي. طيب أنا حرصت أني أحط موقعه يكون في جانب المقاهي والكوفي، وحرصت أيضا أن يكون هناك احتكاك مباشر بينه وبين صاحب الكوفي، يعني هو يعمل الحين وعنده احتكاك بصاحب الكوفي نفسه، وهو ياخذ من خبراته. ونفس الشيء يعني صاحب الكوفي جزاه الله خير يعني ينقل له تجارب، يتكلم معه،
2: داعم له.
3: فيعني هي المبادرة تقريبا نفس ما قلت لك 47 يوم، اتوقع انه 47 يوم بالاحتكاك اليومي هذا اكيد راح تنمي عندهم افكار ريادية وتجارية في ان شاء الله. وهدفي يعني انا أو هدفنا عفوا من هذه المبادرة ليس فقط يعني الوظائف المؤقتة، إن شاء الله يعني أتمنى أن أرى ولو شخص واحد يطلع من مبادرة عزم أرى في عالم الريادة وعالم التجارة.
2: هل في أحد فعلا خرج لعالم آخر بسبب هذه المبادرة أو تو نحن نقول بسم الله على هذه المبادرة في الخطوات الأولى؟
3: والله هي المبادرة بدت تقريبا في 16 يوليو
2: من هذا العام.
3: أيوة من هذا العام. 16 يوليو تقريبا.
2: لسه يعني توا.
3: بعدها مبادرة وليدة نفس ما يقولون جديدة. يعني.
2: صحيح.
3: فحقيقة والله نفس الشيء شباب كثير يعني حتى متحمسين صاروا العالم يعني صاروا متشتتين عن العمل اللي هم مكلفين فيه ودخلوا معي في عالم التجارة. فقلت لهم لا لازم يكون في موازنة.
2: نعم.
3: إنكم أنتم تركزون على أعمالكم والمهام. ونفس الشيء لا
2: تفكر في مستقبلك وكيف تستثمر الفرصة هذه.
3: صحيح.
2: طبعا هذه كلها برواتب يعني وظائف مؤقتة ولكن يعني هي فرصة لهم بكونهم باحثين عن عمل. يعني إلى أي مدى اليوم فعلا هذا الموسم فرصة حقيقية للشباب في محافظة الظفار في يعني أنه يكون مصدر رزق لهم وفرصة لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم في مجالات مختلفة؟
3: والله شوفي يمكن أنا نظرتي شوية مختلفة للموضوع.
2: ليش؟
3: يعني نظرتي أنه أنا ما أشوف أنه صلالة فقط يعني ما فيها إلا موسم الخريف. عندنا ترى مواسم كثيرة بس للأسف ما في استغلال لها. يعني عندنا يجي بعد موسم الخريف عندنا موسم الصرب.
2: نعم.
3: وعندنا الأجواء الشتوية هنا بس الفعاليات ضئيلة جدا يعني في هذه المواسم ما فيها استغلال يمكن بشكل كبير أو ما تسلطت الأضواء عليها.
2: نعم.
3: بشكل أكبر يعني. فحقيقة نفس ما قلتي هو في الخريف في نشاط وفي ما شاء الله يعني حركة مش طبيعية. ولكن أنا دائما يعني أقول إنه ظفار بكل مواسمها يعني فيها أشياء مختلفة يعني ما هي موجودة
2: فيها فرص فيها ممكنات
3: فيها فرص.
2: أيضا.
3: نعم.
2: ممكن الشباب يستغلوها بالشكل المناسب. وجودك في اللجنة الشبابية إلى أي مدى حرصت أنه تكون صوت لذوي الإعاقة؟
3: والله شوفي أنا الحين أريد بس أني أخلص من المبادرة هذا اللي أنا فيها بحيث أنه ما أتشتت وعندي مبادرة أريد أعملها حقيقة. فأنتم يمكن الحين أول مرة تتعرفوا عليها أنا بعدني ما صرحت فيها.
2: أنا أحب الحصريات.
3: أيوة.
2: قل لي.
3: كان عندي ملاحظات أنه بعض للأسف الوزارات وبعض الأماكن ما فيها اللي هي السلوب أو الدرج اللي ساعدنا نحن
2: ذوي
3: الإعاقة. فعندي إن شاء الله هذه المبادرة لازم أني أنا أعملها بحيث يسهل حركتنا نحن ذوي الإعاقة. إذا عندنا أشياء في وزارات في دوائر حكومية مديريات يعني لازم يكون في سلاسة في الحركة. أنا ما أقول إنه ما فيه هي موجودة ولكن نحن نريد إن شاء الله من هذه المبادرة أن نكمل باقي الجزء هذا اللي غير موجود
2: بإذن الله, بإذن الله. تعالى. فجميل إذن هذه التجربة وهذه المساحة في اللجنة الشبابية للشباب إنه فعلا تتشاركوا كل الهموم هو الشباب كل الطموح كل الأهداف اللي تسعوا تحققوها في ظل متغيرات في زمن متغير متسارع بفكر أيضا جديد.
3: والله هي اللجنة الصراحة الشبابية يعني أنا أشوفها تكليف أكثر من ما هي تشريف يعني حقيقة لأنه اليوم أنا دوري كعضو يعني أنا لازم أخصص يعني وقت كبير للشباب وإني أكون قريب منهم ومستمع لهم بحكم إنه نحن صوت للشباب ونستمع إلى أفكارهم ونوصل أفكارهم ونوصل أصواتهم يعني بالأشياء اللي هم يريدوا يسووها. فهي للأمانة يعني أمانة كبيرة على أعتاقنا هذه العضوية.
2: نعم. إحنا نشكر الشباب اللي سبقوكم في الدورة ربما الماضية.
3: أيوة.
2: ونحمسكم ونشجعكم ومعاكم إن إحنا نشوف أفكار مختلفة جديدة في كل الفرص المتاحة من خلال فكرة تواجد لجنة شبابية داعمة أيضا حتى لبعض المؤسسات في القرارات والاستشارات اللي يرجعوا لكم فيها.
3: صح.
2: وانتوا لكم دور وشريك رئيسي في تنمية المحافظة قبل لا أتحدث عن الولاية نفسها ولاية صلالة. الفيصل اللي ودي شوي أرجعك للهند لرحلة العلاج اليوم وإحنا ندردش في قصة الطموح قصة الاختلاف في كل تفاصيل حياتك من مرحلة إلى مرحلة أخرى، إيش تتذكر من المواقف في الهند؟
3: والله في موقف، هذا الموقف اللي أنا انتظرته حقيقة من بداية رحلة ذهابي يعني، وأنا كنت أحلم في الموضوع هذا لدرجة أنه يجيني في المنام هذا الموضوع أني أشوفه،
2: اللي هو
3: ما تستعجلي بعطيش التفاصيل
2: متحمسة أنا.
3: أنزين طبعا أنا قلت لك لما خرجت من صلالة هنا الدكتور اللي قابلته يعني كان صريح من البداية، قال لي أنت عندك عجز وخلاص يعني صفحة، ومعنى صفحة وانطوت. فوالدي لما تكلم معي قال لي شوف يا الفيصل، قال لي الله سبحانه وتعالى هو وحده الشافي، صحيح أنه هو دكتور ودارس وعنده خبرة لكن عليك أن تتسبب، يجب أن تتسبب وتعمل بالأسباب. فأنا ما كنت فاهم، قلت له كيف؟ قال نحن بنسافر بنروح الهند بنقرب العلاقة الطبيعي ومنها السياحة يعني، خصوصا هذيك الفترة لما رحنا كان موسم أمطار يعني. فقال لي هي سياحة وهي علاقة نفس الوقت. قلت له أنت تشوف كذا؟ قال لي أنا أشوف كذا. قلت له أنا معك ما مشكلة. رحنا إلى الهند صراحة ما أخفيش، يمكن أول شهر أو شهرين ما كان في تحسن أو ما في استجابة حقيقية، ولكن ما يأست. فحاولت أني أستمر يعني، وقلت ليش الموقف لما أذكر موقف استقالة والدي وأنه هو جالس الحين يعني الأعباء تزيد عليه حقيقة، فأنا لازم ولو أنه أنا ضاقت بنفسي وضاق بي الحال لكن أنا لازم أستمر يعني أكمل.
2: صحيح أيوة. لأجل هذه التضحيات،
3: لأجل هذه التضحيات. فجيت تقريبا في الشهر السادس في الهند، وكان يعني بعد تقريبا شهرين كان في تحسنات، والله أذكرها باللحظة والتفصيل. جاني العصر الدكتور قال لي الفيصل في الجلسة أنت اليوم بتمشي. كذا نظرت في الوالد يعني هذا بيضحك معي ولا يعني ما استوعبت حقيقة الكلام يعني.
2: لحظة الدكتور في الصدمة الأولى أيوة. أنك أنت مستحيل ترجع طبيعي إلى أنك بتمشي اليوم.
3: فتحليت في الدكتور فظنيت أنه يعني ممازح لي وبيضحك معي يعني، والله وأشوف قد دكتور عذرا الأخصائي ومعه أخصائيين آخرين ومعهم اللي هو الووكر المشاية. فحسيت أنه الموضوع صار جدي يعني، ما هو مزح. قال لي يلا حاول تستند، وحاولت وساعدوني كذا، وقال لي حاول تحرك رجلك. خطيت أول خطوة، وهي حقيقة ما هي خطوة، يمكن ربع خطوة أو نص خطوة، ولكن كانت لي يعني لحظة صدمة أنه أنا قدرت أني أحرك رجلي قدام.
2: الله.
3: فأشوف كذا الوالد أقول له أنا حركت رجلي قدام، يقول لي وأنت حركت رجلك قدام يعني أنت مشيت كذا، ومستعجب وكلهم فرحانين يعني الأخصائيين والوالد. الحمد لله يعني بعد هذه الخطوة، هي كانت يمكن الخطة أني أجلس يمكن 6 شهور ورقة، أنا كملت 6 شهور أخرى ثانية. جلست سنة يعني، وكان يعني في استفادة حقيقة يعني، عكس أنه أول فترة يعني ما كان في استجابة
2: لكن ضعيفة. مع استمراريتك في العلاج أيوة. الحمد لله يعني استشعرت هذا الشعور، خاصة أنك مشتاق أنك تمشي
3: أيوة.
2: بعد سنوات كنت تمشي فيها ويمكن تركض وتمرح وتلعب بكل سهولة. اللحظة هذه إلى أي مدى يعني استشعرتها بشكل مختلف؟
3: والله شوفي، من جمال هذه اللحظة اللي ما أنساها، تقريبا وثقت هذه اللحظة بأكثر من 100 صورة. كل ما شفت حد مار أعطي التليفون صورني خلاص يعني عشان أوفق هذه اللحظة. فحتى بعد الجلسة يعني السيشن والعلاج الطبيعي استغربت، قلت أنا ليش سويت كذا. فكان يعني حقيقة شعور جميل يعني وفقته بما فيه الكفاية حقيقة.
2: نعم وانت مبسوط وفرحان بهذه
3: أكيد
2: اللحظة الجميلة بالنسبة لك. حاولت تمشي بعدها؟ صار في استجابة في العلاج أو إيش اللي صار معك؟
3: والله في استجابة الحمد لله. الشيء اللي يمكن الكثير ما يعرفوه عن الفيصل بديت أمشي حقيقة. لكن ما هو المشي الكثير يعني بسبب ضعف أعاني منه لازلت في العضلات. ولكن الحمد لله يعني
2: قادر أنك تمشي قادر ولو خطوات بسيطة
3: الحمد لله يعني في البيت أمشي شوي. ومع الأخصائي لما يجيني يعالجني في البيت فالحمد لله يعني وإن شاء الله مع الاستمرارية الحمد لله. أنا وش أقول بتوفيق من الله وأنا موقن في يعني موقن بنفسي أنه أنا أستطيع إن شاء الله أني راح أتجاوز هذه المحنة بإذن الله.
2: أنا كذا يعني أتمنى في أقرب فرصة نشوفك بإذن الله ترجع تمشي من جديد وخطواتك تكون سريعة وتستمتع بكل تفاصيل حياتك. يعني أعرف يمكن بعض المواقف بعض التحديات لما تيجي تسترجعها صعبة مؤلمة ما كنت تتوقع أنه ممكن تعيش هذه اللحظات. بس الواحد دائما يقول الحمد لله على كل حال وأكيد الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. يمكن هذه الإعاقة وهذه التجربة وهذا الحادث اللي أنت مريت فيه غير من مسار حياتك ممكن ما كنت أنت رح تعيش بعض التفاصيل. صح في لحظات صعبة بس أعتقد أن في لحظات حلوة كانت في مسيرتك. صحيح؟
3: صحيح. نفس ما ذكرت ليش في بداية اللقاء والجلسة أنا ما كنت أعرف أنه أنا الفيصل ما قبل عام 2022 بهذه الإرادة وبهذه القوة حقيقة. يعني أنا حتى ذهلت من نفسي أني أنا عندي هذه الإرادة اللي ما استكشفتها إلا بعد
2: ما شاء الله عليك يعني. توظفت؟
3: لا بعدني والله للأسف ما توظفت.
2: بعدك باحث عن عمل؟
3: بعدني باحث عن عمل.
2: يلا إن شاء الله الله يكتب لك الخير وتلاقي الوظيفة اللي يعني تتمناها. آمين. في مجال تخصصك.
3: والله هو حقيقة إن شاء الله يعني أنا موقن يعني عندي يقين تام أنه هذا الشيء اللي أنا أطمح له أني أتوظف إن شاء الله راح يتحقق بإذن الله.
2: بإذن الله.
3: لأن دائما أنا مع الحديث القدسي اللي يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فهو له وإن ظن بي شرا وإن ظن شرا فله. فأنا دائما الحمد لله يعني محسن الظن بالله وأنه من كان مع الله إن شاء الله الله بيكون معه بإذن الله.
2: صحيح صحيح. أنا أتمنى لك كل التوفيق. سعيدة جدا في هذا الحديث معك. شكرا على هذه اللحظات. شكرا على هذا الوقت. شكرا لعنوتك انك كيتنا لهني نورتنا واستمتعنا كثير بهذا الحديث معك. ايش ودك تقول في نهاية هذا اللقاء؟
3: والله اول شيء اقول لك نفسي مشكورين على الاستضافة.
2: هذا اقل شيء احنا ممكن نسوي في حق كل الابداعات اللي نشوفها فيك وفي كل زملائك.
3: ورسالتي اللي اوجهها حقيقة هذه الرسالة اوجهها اول شيء الى ذوي الاعاقة حقيقة. في بعض المرات يعني أشوف حقيقة يعني ويحزنني هذا الشيء إنه أشوف ذوي الإعاقة يقول أنا خلاص يعني بجلس على الويلتشير أو الكرسي وخلاص يعني أنا أنهي حياتي. أنا دائما ضد هذا الشيء حتى في جلساتي معهم وفي حواراتي معهم. بالعكس أنت في دولة اللهم لك الحمد دائما أقول الحمد لله إنه دولة مساندة لنا ودائما معززة لنا الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: فما في عذر إنك أنت تقول أنا بجلس وأنا ما بشتغل وما راح أعمل على نفسي. وبالإرادة طبعا وبالقوة كل شيء راح تقدر تتجاوزه. أهم شيء دائما أنا أقول دائما هذه أكررها أهم شيء الثقة بالله. يعني حتى من أحد المواقف اللي أنا أذكرها اللي هي أن سيدنا موسى لما كان جيش فرعون يلاحق سيدنا موسى والقوم الذي معه ووصلوا إلى نهاية البحر خلاص صار بعضهم القوم اللي عند سيدنا موسى صار عندهم قرار حتمي قالوا خلاص نحن هلكنا. إلا سيدنا موسى كان عنده حسن ظن بالله وما كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيأمر البحر أنه ينشق نصفين ويأمن هو ومن معه من قوم. فدائما الواحد يحسن الظن بالله والواحد دائما يعمل اللي عليه، وأسأل الله إن شاء الله لنا التوفيق جميعا.
2: يا رب يا رب يا رب آمين.
3: يا مرحبا بك يا أستاذة سميرة.
2: شكرا شكرا جزيلا للفيصل بن عادل بيت علي سليمان، يعني شاب خريج مميز في تخصص علوم الحاسوب وكذا نشط في الأعمال الشبابية واللجان الشبابية، وأيضا دائما مبادرات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى أن يكون صوت حقيقي ينقل هموم الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لك يا الفيصل، كل الأمنيات لك بالتوفيق.
3: الله يعطيك الصحة والعافية. مرحبا وسهلا.
2: إلى فاصل قصير جدا ومن بعدها نرجع نختم معكم هذا المشوار.
0: هلا بالخريف
1: هلا بالخريف على هلا أفهم.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: مستمعينا ومشاهدينا عبر مختلف المنصات، احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم في مشوار برنامج هلا بالخريف، حلقة مليئة بالتفاصيل المميزة، وهذا اللي احنا نسعى انه دائما يعني ضيوفنا يكونوا مميزين، نستلهم منهم الطاقة والقوة، الإرادة، الطموح، الإبداع. فشكرا لضيفنا على كل هذه التفاصيل وكل هذه اللحظات والمشاعر اللي اتمنى انه وصلت لقلوبكم. ودائما نشوف الأشخاص ذوي الإعاقة محققين لكل مبادراتهم، ينسوا إعاقتهم ويركزوا على تحقيق أهدافهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات. شكرا لكم على طيب الاستماع، والشكر أكيد لفريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في قيادة فريق التواصل الاجتماعي علوي الموسوي، تحيات محمد النوبي وأيضا مشرف الدهيش، هذه تحيات نصر الحسني في استوديوهاتنا في مسقط. التحية مني لكم مستمعينا، أنا سميرة، إذا الله عطانا الصحة والعمر الموعد يتجدد معكم إن شاء الله في نفس التوقيت. تقبلوا تحياتنا ونستودعكم الله، مع السلامة.
3: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
4: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
3: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
5: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
6: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخرف.

0: برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
3: خل أقول،
2: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
3: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
4: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو، وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
1: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
6: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
5: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
7: هل يمكن أن تصبح الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية سببا في وباء قادم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. قبل سنوات عايشت تجربة مع صديق لي، أصيب بالتهاب يبدو معتادا في المسالك البولية. ذهب إلى الطبيب، صرف له الأدوية وعاد إلى المنزل، لكن حالة صديقنا لم تتحسن. عاد إلى الطبيب ذاته فطلب منه إجراء ما يعرف بزراعة البول لمعرفة نوع البكتيريا المسببة للالتهاب والعلاج المناسب لها. بعد أيام قليلة كانت المفاجأة، البكتيريا التي أصابت صديقنا هي بكتيريا اعتيادية تسبب التهابات المسالك البولية، لكن الغريب فيها أنها مقاومة تقريبا لمعظم المضادات الحيوية الشائعة في الصيدليات. حكاية صديقنا هذه هي حكاية عالمية، وهي ظاهرة تعرف بمقاومة مضادات الميكروبات، والتي تصفها منظمة الصحة العالمية بأنها من ضمن التهديدات العالمية 10 الرئيسية للصحة العامة. وتعد إساءة استعمال مضادات الميكروبات مثل المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها المحركين الرئيسيين لظهور الميكروبات المقاومة للأدوية. وتدرج منظمة الصحة العالمية في تقاريرها ملاحظات عن ارتفاع معدلات مقاومة حالات العدوى البكتيرية الشائعة للمضادات الحيوية. لكن إلى أي مدى تشكل هذه الظاهرة تهديدا للصحة العامة؟ وهل يمكن أن تكون محركا لظهور وباء جديد سببه ميكروب فقدت جميع المضادات فعاليتها معه؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا عمر حسن. أرحب بضيف بودكاست يستحق الانتباه الدكتور جمال وادي الرمحي، الأستاذ في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والباحث في الأمراض المعدية. أهلا وسهلا بك.
8: أهلا فيك، حياك الله.
7: دكتور، في البداية نسأل، كيف تصبح الميكروبات مقاومة للأدوية المعدة خصيصا لمعالجتها؟
8: يعني منذ اكتشاف البنسلين بحوالي بجوز بالأربعينيات القرن الماضي لحد الآن، البكتيريا عادة مخلوق حي كما تعلم، يعني يأكل ويتنفس ويتحرك وإله بيئة معينة. هذا المخلوق طبعا غرض منه خلق كما خلقت المخلوقات الأخرى على هذه الأرض، يحاول الحفاظ على نفسه وعلى وجوده. بتنتبه أن هذه المخلوقات عندما تحدث أمراض في الإنسان، يعني البشر عندما يصابه البكتيريا، هناك عوامل أمراض مختلفة، عوامل تؤدي إلى المرض، وهناك أمراض مختلفة تحدث لدى الإنسان أو المريض. عندما تحدث بهذه

0: هذه الشكل، وعندما أصبح وجود هناك ما يسمى المضاد الميكروبي وبالعامية المضاد الحيوي بأنواع مختلفة، أصبحنا نعالج الجراثيم بهذه العقاقير الأدوية المسمية المضادات الجوثومية أو المضادات الحيوية. من الطبيعي أن هذا المهلق الحي كما أسلفت يعني يريد الدفاع عن نفسه، لا يبقى صامتا، فأنت تحضر أسلحة لقتله وهو يصنع بعض المواد الكيماوية العضوية، منها خمائر، منها وسائل دفاع مختلفة، ردة فعل للعلاج أو المادة التي تقتله. فمثلا أعطيك مثلا أمثلة يعني كيف تعرف أنه مخلوق البسيط هذا ديش ذكي. فيمكن بعض المضادات الحيوية عندما تكون قوية تأتي لتقتل هذه البكتيريا، طبعا إذا كانت حساسة تموت هذه البكتيريا ويشفى المريض، لكن في كثير من الأحيان حتى لو شف المريض بعض الكمية ضئيلة جدا من الجراثيم تصبح لديها مناعة وتختبئ لفيما بعد كردة فعل على محاولة قتلها. يعني أي مخلوق تحاول قتله يدافع عن نفسه، سواء بالهروب أو اختفاء أو هذه ما تحدثه البكتيريا أو الجراثيم التي تحدث الأمراض والالتهابات الدماغية والقلبية والالتهابات الرئتين، أنها تفرز مواد خمائر، مواد عضوية بيولوجية تبطل مفعول العلاج قبل الوصول إلى هذه الجرثومة. هذه إحدى الوسائل. وسائل أخرى تنتظر هذه المواد حتى تأتي إلى هذه الجرثومة ثم تحشوها في نطاق فراغ معين وتدمرها. وهناك أيضا وسائل كمان من الجراثيم، أنه المضاد الحيوي يدخل إلى الجرثومة عن طريق قنوات معينة تسمى بالإنجليزي points، يعني قنوات تمشي فيها. ما تحدثه هذه الجرثومة تكتشف أنه المضاد الحيوي يأتي عن هذه فتغلقها، وإذا دخلت لداخل الخلية بداخل الخلية محاولة القتل، هناك وسائل أخرى وهي الدفاع بقتل الجرثومة أو لا سوري عفوا قتل المضاد الحيوي داخل البكتيريا. فهذه أسلحة متعددة تقوم بعملها البكتيريا. الآن هذه الوسائل طبعا أصبحت معروفة لجميع الباحثين والأطباء اللي من تخصصنا، يعني ما هي غريبة. عند التعرض للمضاد الحيوي تقوم بصناعة هذه الأسلحة، لكن يعني قبل 100 سنة أو 200 سنة لم يكن هناك مضادات حيوية، وبعض الجراثيم لديها مناعة وسجلت لديها مناعة ضد بعض المواد التي تقتلها بالطبيعة، وهذه تسمى المناعة الطبيعية بسموها wild type. لكن عندما صنعت المضادات الحيوية وانتشرت بشكل واسع في العالم، أصبحت هذه الجراثيم تتعرف على هذه المضادات، تتعرف على المحتوى الكيميائي لها وعلى التركيبة الكيميائية، وتصنع مادة تبطلها، سواء تدمرها بالخارج بالداخل أو تغلق المسارات التي تدخلها إليها. هاي بشكل مختصر كيف البكتيريا والجراثيم تقوم بذلك.
1: نعم. طب دكتور، هل هذا التغير، يعني التغير في البكتيريا والجراثيم، هل هو فقط مخصص لمقاومة المضادات الحيوية، أم أنه مثلا يمكن أن يؤدي هذا التغير في يوم ما إلى تغيير في البكتيريا نفسها، تصبح مثلا أشد عدوى أو أشد ضراوة أو إلى آخره من هذه الأمور؟
0: هو يعني ما ذكرته شيئين يعني متماسكين يعني بنفس السياق. البكتيريا عندما تتعرض لمضاد حيوي تجد أن البكتيريا تقوم بصناعة المواد كما أسلفنا، الكيماوية البيولوجية التي تقتل تدمر المضاد الحيوي وتبقيه على قيد الحياة. هذا بالنسبة لها انتصار كبير، انتصار كبير يعني ضد من يحاول قتلها. لهذا السبب تحتاج إلى مضادات مستوى أعلى فأعلى فأعلى. فالجرثوم بحد ذاتها، هل هو المضاد الحيوي عندما تقوم البكتيريا بتدميره وصناعة مواد وتدميره، هل هي تصبح أسوأ من ذلك؟ يعني في قول فيها يقال نعم، لكن أغلب يقول لا، لكنها تصنع المواد ويكفي أنها تدمر المضاد الحيوي فتصبح يعني قاتلة. فلهسب لك الطرفين متلازمين الفكرتين.
1: طيب، على مستوى الصحة العامة، ما هي الأثار التي تكبدها مقاومة الميكروبات على المنظومات الصحية العامة؟
0: والله هذه يعني شو بدي احكي لك يعني على المنظومة العامة المحلية والعالمية. على المستوى العالمي واحنا جزء من العالم طبعا، منظمة الصحة العالمية WHO، بعض المنظمات الطبية في العالم زي مكتب مراقبة الأمراض في أتلانتا جورجيا بأمريكا، مراقبة الأمراض في الصين وكل محلات في العالم حذرت بشكل كبير من فرط استخدام المضاد الحيوي بدون ضرورة الذي يولد مناعة عند الجراثيم. هو بصراحة المشكلة أتت من البداية من تصرفات الإنسان المريض والأطباء معا. فعندما يأتي مريض مثلا، أعطيك مثل بسيط، لديه إنفلونزا، والجميع يعرف أن إنفلونزا أو الكوفيد 19 الكورونا أو أي فيروس ليست لها علاج، والمضاد الحيوي لا يعني لن ينفعل على الإطلاق إلها، على الإطلاق بالعكس تماما بل مؤذي. جميع الناس يأتون ليطلبوا من بعض الأطباء المضاد الحيوي. الفرط الشديد باستخدام المضادات وكثرتها أدت إلى ازدياد الجائحة العالمية من البكتيريا المضادة، فأصبحت مشكلة عالمية. لا يوجد أدوية كافية أو حديثة إلا قليل مؤخرا آخر سنوات إنتاج الأدوية الحديثة التي تقوم بعلاج البكتيريا المضادة أصبحت قليلة وشحيحة والحق يقال. وعندما تكون موجودة حتى منها الأردن والدول العربية وكل العالم تكون شحيحة وتكون غالية الثمن جدا. أصبحت موجودة لأن المصانع تنتج كمية كبيرة لكن سعرها يعني عالي جدا جدا. أعطيك مثل، بالمقابل بكتيريا نفسها ألف فيش عندها مناعة يمكن تعالجها بدواء، تقول أن تكلف مثلا $7 $6 $5 $15-$20 باليوم، لكن عندما تصبح لديها مناعة فترى أن تكلفة عالية جدا جدا. طبعا هنا نتكلم ليست عن تكلفة مالية للفرد الواحد، نتكلم عن نظم صحية للدول. فعندما يكون هناك مواطنين بالملايين وتتكلم عن مثلا التهابات بمعدل مثلا 10 مليون مواطن أردني نفرض، أو إذا كان 100 مليون دولة، وصار التهابات خلال مواسم الالتهابات الشتاء، التهابات رئوية، التهابات البول، التهابات جلدية، بمجموع حوالي من 10 مليون نص مليون نفرض، بس نص مليون بدناش نبالغ أكثر من هيك، مجموع الالتهابات هو أكثر لكن أقول نص مليون، فأضرب نص مليون بالتكلفة اليومية بين $10 لنص مليون تكلفة اليومية $500، فرق هائل. فأخشأ هذا سبب بعض الدول تتحملش التكلفة علاج البكتيريا المضادة وتحتاج لدعم متواصل من قبل يعني جهات أطراف مختلفة كي يقوم في علاجها. فهذه من النقاط الأساسية اللي WHO عفوا منظمة الصحة العالمية حذرت منها وتحذر منها، إن هذه ليست فقط مشكلة صحية بل تصبح أيضا مشكلة اقتصادية عالمية كمان. بالإضافة إلى نسبة الوفيات تعلى يعني تعلو مع وجود المناعة في البكتيريا، والسبب في ذلك إنها زي ما أسلفت حضرتك إنه يمكن أن تكون البكتيريا المضادة تقتل أكثر، يعني في قول في ذلك، ويمكن أيضا لأنها لا تستجيب للعلاجات التقليدية التي تعطى للمرضى في البداية، فبالتالي يتأخر علاج المريض، فبالتالي يمكن أن يؤدي إلى نسبة تعقيدات ومشاكل أكثر.
1: أنت ذكرت قبل قليل نقطة تتعلق بأحيانا بعض الأطباء يعني تذهب إلى الطبيب ويقول لك إنك تعاني من إنفلونزا بالالتهاب يعني ذا منشأ فيروسي، لكنه مع ذلك يقوم بصرف مضاد حيوي. هل هذه استهانة من هناك تفسير طبي؟ يعني بعض الأطباء يقولون مثلا إن هناك قد يحصل التهاب ثانوي بكتيري مصاحب لهذا الالتهاب الفيروسي، فنحن نعطي المضاد الحيوي كوقاية. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: والله رأيي بشكل واضح وصريح بهذا الكلام كلام خاطئ جدا، ويدل على ضعف بعض الأطباء الذين يعرفون أن هنا مرض فيروسي أو حمى لا تحتاج للمضاد الحيوي ويعطوا المضاد الحيوي. أنه أي طبيب حتى يعني يبالغ بصرف الدواء سواء كان مرض حمى ليس منشأ بكتيري أو فيروسي لا يستجيب لذلك، بالإضافة لبعض المواطنين البعض الأشخاص يطالبوا بذلك. بالإضافة أيضا هناك مشكلة كبيرة في مجتمعنا، أنه كثير من الناس مثلا يكون لديه انفلونزا لأنه تعلم خاطئا من بعض الزملاء الأطباء أن يذهب إليهم ويعطوه مضاد حيوي لأي حالة سخونة حمى أو أي حالة فيروسية، فبالتالي زي ما بيحكوها بالعامية بؤصغ الطريق هو بوع على الصيدلية، ولما يصل الصيدلية اللي هم بسموهم صيدلية المبيعات المجزأة ريتيل فارماسي بطلب بلسانه بقول بدي حبة 500 حبة 200 حبة كذا كذا لأنه أنا بتحسن عليها لما أخذها وما بغدش على الدكاترة. طبعا هذا كلام خطأ لا بتحسن عليها ولا إشي، بس مرات كثير من الأحيان بتكون مصادفة المرض الفيروسي بقعد يومين ثلاثة أربعة وبطيب بالخامس، في التالي بفكر أنه الحبة هي اللي يعني قضت على المرض اللي عنده، فهذا بيعزز التفكير السلبي وبيعمل تعزيز سلبي في المواطنين في البشر أنه إذا صار معي إنفلونزا بدي أخذ مضاد حيوي. هذا من أحد الأسباب العظيمة اللي بتسوي كمان مناعة بالجراثيم.
1: طب دكتور برأيك يعني مثل هذه الثقافة، ثقافة الاستكانة إلى المضادات الحيوية بدلا من التعامل مع أعراض المرض، كيف يمكن أن نغيرها؟
0: إحنا يمكن نشتغل على عدة مستويات. الأول اللي هو أنه تثقيف المواطن، ضلك يحكي من هون لبعد 20 سنة ثقف ثقف ثقف ثقف، لكن حقيقة تأتي نتيجة لكن ليست قوية. ما يأتي قوة أنه في هناك قوانين مدروسة مكتوبة وتنفذ من قبل السلطات الصحية سواء المسؤولة عن وزارة الصحة أو الغذاء والدواء أو أي مؤسسة صحية الحكومة تتعيها تمنع صرف المضاد الحيوي من الصيدليات إلا بوصفة طبية وداخل المستشفيات، وهو الأسوأ لأنه الجراثيم داخل المستويات داخل المستشفيات مناعتها شديدة جدا جدا، أنه لا يوصف أي دواء داخل المستشفيات بأغلب أنواعه إلا من قبل متخصص بذلك. إذا استمرنا بهذا الطريق نحسن من أداء المناعة الجرثومية.
1: طيب بالنسبة لإساءة استعمال المضادات الحيوية، يعني هل تقتصر على تناولها دون وصفة أم أن هناك أشكال أخرى لإساءة الاستعمال؟
0: زي ما حكيت في البداية، أولا المواطن يذهب صيدلية وليس هناك قانون بتجريم بيع المضاد الحيوي من قبل صيدليات بدون وصفة. ثانيا الأطباء إعطاء كميات من المضادات الحيوية ووصفات سواء كانت لازمة أو بدون لزوم. وفي دراسة عملتها ونشرتها مجلة عالمية اسمها AID اسمها، هذه بيّنت فيها أنه عندنا بالأردن حوالي 70% من وصفات الأدوية المضادات الحيوية للمرضى غير ضرورية، لكن للأسف بالتقليد يعطوا المضادات الحيوية لأنه يعتقد أي حمى أي مشكلة يمكن حلها في المضاد الحيوي، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. فهذه من الأشياء الأساسية اللي عندنا. ثاني أهم إشي برأيي اللي بنشر الفكرة هاي عدم وجود أنظمة نظم أو قوانين تقيد استخدام المضاد الحيوي اللي بسموها Antimicrobial Restriction Policy. هذه موجودة بكل عالم متطور، بالخليج موجودة، بالسعودية موجودة، لدرجة أنه صيدلية إذا باعت مضاد حيوي بدون وصفة طبية تعاقب عقاب شديد، مرة مرتين ثلاث سكر صيدلية، الأطباء يعاقبوا ويوقف بسموها privileges في مستشفى، ما بخلوه ما يشتغل المستشفى إذا أساء استخدامها بشكل متواصل. هذا إذا وافقت المستشفى على وصفته بعدم وجود دكتور أمراض معدية داعم للوصفة أو كاتب للوصفة.
1: طيب دكتور، يعني مشكلة مقاومة الميكروبات للأدوية والمضادات الحيوية إلى أي مدى من الممكن أن تتطور في العالم؟ هل يمكن أن تكون سببا في وباء قادم مثلا؟
0: بالتأكيد حاليا في هناك، بتعرف في عدد محسوب من الوفيات في العالم وكم يموت من الناس سنويا. الآن يحسب أكثر من 30 مليون عالميا يموتوا بسبب البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية من سوء الاستخدام. هذه تسمى الوفيات، بسموها بالمصطلح الطبي excess mortality، يعني وفيات زيادة على القاعدة الوفيات الطبيعية. فصحيح، وأصبح لهذا السبب الـ WHO منظمة عالمية تحذيرات وبعض واجتماعات ونقاط بالعالم وتعميمات ونشرات. يعني اللي بفوت على موقع المنظمة بهذا الخصوص بفكر يعني بالفعل مش بفكر يشعر في حرب قائمة في ذلك، ويجب يعني يجب ألا نفشل فيها. إذا فشلنا فيها وأصبحت الأدوية غير فعالة نرجع إلى قبل قرنين نقول له معاك التهاب دماغ الله يرحمك أنت بتطيب لحالك، التهاب معاك قلب بتطيب لوحدك، لأن فيش علاجات نساعدك فيها.
1: 30 مليون وفاة زائدة عن المعدل
0: صحيح.
1: العام
0: صحيح صحيح،
1: وما هذا رقم أعلى
0: العالم كله،
1: حتى أعلى من جائحة من وباء كوفيد.
0: هاي المشكلة إنه يعني في أمراض كتير أكتر من كوفيد تقتل، مثلا السل بالعالم والملاريا بالعالم حاليا، لكن بهمنا في الموضوع الآن إنه نتكلم عن البكتيريا المضادة إلها بتزداد عمالها. أعطيك مثل، هلأ مثلا في دراسة أنا عملتها بمستشفى ما على حوالي 35 ألف بكتيريا، في أنواع من المناعة ضد المضاد الحيوي من بعض أنواع البكتيريا اللي بنسميها البكتيريا السالبة. نسبة في شيء اسمه يعني صعب نحكي مصطلحات طبية بس مختصر CRE، هذه يمكن تكون قاتلة بشكل مباشر لأنه علاجها صعب جدا. فبالتالي هذه عنا ببعض المستشفيات نسبتها حوالي 15-20%، بينما بتلاقيها بالعالم الغربي أقل من 5%، فكبير. وقس على ذلك أنواع أخرى من الجراثيم.
1: طيب يعني مشكلة، هذه المشكلة يعني هل يمكن، هل هي قابلة للتراجع حاليا؟ يعني ماذا لو مثلا نجحنا فعلا في فرض إجراءات على مستوى العالم تحد من إساءة استخدام المضادات الحيوية، هل يمكن أن نخفض من نسبة مقاومة الميكروبات للأدوية أم أن الأوان قد فات؟
0: لا، الأوان لم يفت، يمكن عكس وتخفيض عدد البكتيريا المضادة والتخلص من عدم منها، بدل ما تكون مثلا بعض الأنواع 20% تصير 5%، أنواع 60% تصير 20%، يمكن. وهذه فائدة كبرى بتخفيضها، عندنا بالخليج والسعودية ماشيين فيها ونتائج طيبة عندهم، لكن الإحصائيات المعروفة عندنا بالعالم الغربي أكثر لأنه بنشوها بشكل واضح وصريح. هناك عندهم لأنه ممنوع شراء المضاد الحيوي، يمنع وصف المضاد الحيوي داخل المستشفيات بأغلب أنواعه إلا من قبل أخصائي محددين لذلك بعد قناعته بأنه يجب استخدام هذا المضاد لهذا المريض. إذا ما فيش قناعة لا يستخدمه. عكسوا في بعضها، نزلت بعض الجراثيم من حوالي زي ما قلت لك من 10% نزلت لهلا صارت حوالي 5%، بتنزل عمالها وبتستقر على نزول، وهذا شيء جميل جدا وجيد جدا، بعطينا أمل إذا كان في هناك قوانين ناظمة أو قوانين مكتوبة ومراقبة، وهناك عقوبات لمن يخالفها، عقوبات حقيقية بدون مجاملة ما بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأخره، عندها نستفيد من ذلك بشكل كبير ونحمي حياة المواطنين.
1: الدكتور جمال وادي الرمحي، الأستاذ في جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والباحث في الأمراض المعدية، كنت ضيفنا في بودكاست تستحق الانتباه. شكرا جزيلا لك. وأنتم مستمعي بودكاست تستحق الانتباه، شكرا على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. في الإخراج التقني أوسيد ترك، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وفي الإشراف محمد عبد الرؤوف، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار فاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: منتجات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
1: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأداء الذهني وسرعة اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب. ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

0: الأطفال.
1: لا يا صافي سنت أطلس حدوقة سلة
0: دا مش دا دي مش وي.
2: متلازمة داون هي حالة جينية تصير لما يكون في نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21. هذا الشيء يخلي الطفل يتأخر شوي في النمو الجسدي والعقلي مقارنة بغيره، والصفات الجسدية اللي نلاحظها عليهم الوجه يكون مسطح والأنف صغير والعيون تكون مائلة إلى فوق، قصر القامة يعني يكونوا شوي أقصر، عضلاتهم تكون لينة أو ضعيفة شوي.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا. أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إنه هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطير تسمعوها على

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

فالحب كل ما كبر بالحب يزداد همه.

0: ما حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك
1: ما سهت يوم صدك
0: وغرورقت عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء قطاق بيليل بعدك

0: ضاق بليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك، ليته عصاك وسار بقطيش وبعاد، ليته خذلني

0: تسامر ظلمته على ردك يطرق مسامع غربتي دون ميعاد. تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعب تمني خاطري بس ما فاد. لو وقف فراق البارحة صان عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد للصمت وآخر ما بقى عاد بعدك. قصة شفاية وخاصة ما حكيها عاد.
1: تمني خاطري بس ما فات نوقف فراق البارحة صار عهدك، سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد.

0: The number you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. الرجاء المحاولة في هذا. عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته. ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته.
1: أما العيون
2: اللي خفوق
1: اشلعته اللي خفوق

yedil.

يا دي المشاعر.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. ينطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيل وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحك ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.